بقلو قدمنا لكم حالة فرحة ولو قام قلتوا بدي بنسى أقول يوم لتهيبينا وكسب بتما ديب إلا قلنا خلصتوا برنامجنا لتمت لي السنبتني شبعد صبات وبعد حالة لتواجهنا ديب أمبل مسلنا الهلا مصورنا إلا سامن استيشي شاي كم سلوما منتج مدهانا زكاريا ستمقارحوت برنامجات تلفزيون رتريا ألم يوهنس ودقنت أو كم سلوما أتمقارحوت برنامجات تقرايت محمد جمع محمد عمر كم سلهما ميكابق إلا سامن أميرة محمد إبراهيم وأقول كلن موزيك لايبرري فنتو هي قل فيو رجل حمد دن فتة ثلاث فنات أو كاد دي بقدموت أو دي بقداليوت حاليات هي قل لو دياها قلنا مساعدة موزيك لايبرري بدك ما نحمد دن لتمس إلي سنبت نيش قل أتواجهنا دي بقبل يوم برنامجنا دي بقل تامم هلا مسلة اللي برنامجنا مسيكير وبركات.

من تلفزيون اريتريا سلامتك اقدم حيسام وحيسات متقبلت ناس على السمان قلت تقدم على قلو خبر بمناسبه هيل سبتمبر للدهاله فنطي برنامج سبت هلا ازي قل اقدمكم تو سلف ارس اخبار لوك اريتريا دي بلوان دا انغولا اسرا وقدماي فنطوي وعلى مجلس مير حتى اتحاد افريقيا شاركا ارترينس كان سعودية ذكرت سلسة وحمس سنة متأنبات ندالك فحم سلح عيدو قيادة مقباية تدق محر وعالة أب حمس جنس مهنات تاهيل له بطم حمس متوى عسر سلس أنفارة أدحرت أمريكا وإيران يوم 31 أغسطس متبادل هجوم صواريخ ودرونات كم سر وضعت شرحا جمهورية تشاينا كازاخستان وأوزباكستان من بطاط الهلية زمانين سكة بابر اقتصادا دور عدد كم سر وضعت برايا مركز بحوث فضاء أمريكا ناسا تحفز فضاء لتسدي تيليسكوب يوم 30 أغسطس في تتر تفاصيل الأخبار. سفير دولة إريتريا جمهورية قبلة أفريقيا ودول منطقة قبلة أفريقيا سيد صالح عمر لتمرح اللوك إريتريا أدقبوت آليات دافعوت وبالحوت نعرت أفريقيا لتبل صغرات من يوم 23 أغسطس لواندا أنغولا التلقبة عسرة وقدماي فنطيو على مجلس مير حد دول اتحاد أفريقيا شاركا لوك إريتريا تقل أسمع كلمة أفريقيا نعرق لتاون ولتبالح لا تأسس آليات أسك الله كادم سرقول كم سلئي تركبه منه ديب شرح اللا أمان أتوقع من دقاتيت لو على أب فعل فقريت للسجل منه كم بوحة برام أقد أسباب نعر أفريقا متعكارار قبائل و

ديانات حوان أنظمت حكومة فساد فناتاي تهميش وسياسة ومتأتاتاي قوات خارج كم سلتم دي بشرح عقل قلت وركو عام واستراتيجية مصدر قلت نسا كم سلات حزي لا حبر الوك ارتريات المجال اللي اب اولوية للترتب دور ومسؤولية دول افريقيا اتأكدوت نايكرس ومسكوبة كم توضحام لو على تقل ودا هدق نعر اقل لتكرع وقل لتبالح حتى لقب جهد تفنق انفار دول وآليات اتحاد افريقيا زياد مقرح قل له لكم سلومة بدلت بالحوت نعر قدم نعر جري اتدافعوتو لركزة استراتيجية قلتها اللي اتمفاهمة باتسحام لو على فنتوي الدنقوبة آليات دافعوت نعر وبالحوتو قل الدقب قل تنسأل ابو مزدار لو اضح قراراتكم سلومة ستات فعاليات اتو سادغام ارترين سكان مدائن رياض جدة والنماس سعودية هلال سبتمبر ذكرت 65 سنة متأنبات كفح مسلح اتيوم من عسرة و 7 أغسط أب نيارة عايدوم اترياد التلقى ببرنامج ذكرت رئيس جالية رياض وأدوارة سيد تسفاي التخلي تاريخ نيلة اللا كابرت علت اتشرح حقورنا 3 سنة ندال مرير وعول كالي لا تركبت حرية أب عمار قل تدمن مسؤولية أقمامكم سلتو أفهمام مسؤولة شؤون تنفيذ السفارة دولة إريتريا السعودية السيدة ويني غرزغير تا ابترتا قدم 65 سنة سنة 1966 حتى دبر آدال نتولعت سرت أقل حقوق وحرية سياسة السلام لنا دلا شعب إريتريا بشرات مرحلة حداس كم على الديب شرح حق كل شعب إريتريا وفراس قوات دفاع إريتريا أسنعنا تبين التمنع سبت قل حشمة ومعنتها إلى سبتمبر لشهر رح تثبت بدرسات دنيا مدرسة إريتريا كاربان لكن نتهلا مدائن جدة والنيماس حد لشبه احتفالات كبام الجدة لتنزمت مناسبة عام قنصلة سيد عبد الرحمن عثمان التاس معي كلمة هلا سبتمبر شعب إريتريا أبوه قل استعمار و عشمو قل حرية بأروحته قل أكد سلاح لرفعته تاريخ هايت على كم سلطة دي بالأكد قل عائلات شهداء لقب راعيوت زياد قل أتلا لتفانام أتا مناسبة لتفناتة تصبت فن أبو لتلا برنامج قدمام قيادة مقبايت أتدك محروع على أب حمس جنس مهنات بفعل وشرح تأهيل لها بطم 54 والد أنسات لبطم 510 سلس أنفارة يوم 10 و 8 أغسط أدحرتم أتا قائد قيادة مقبايت بريغادر جنرال تخلق كفلايكم سلومة قائد مركز تأهيل قوات بوليس وأمن بريغادر جنرال آدم محمد كوكل لا حضروا اتهادي بعلى لقبة مناسبة لدحروا بتكنولوجيا اتصالات إدارة وأمير حيت إدارة مالكم سلومة سبت ملكيت وأبقار حكيم تأهيلكم سلنس أو تشرحام نيت ومتحسرنا إلى تأهيل لنس أو من أقدى أسباب عوتنا إلى تأهيلكم سلتو لشرحام لا من مقرحات أوالد لأرأيهم اتجاقرة محمدون قلة تأهيل لنس أوالد بفنتوي لتأتنايت لأتنايتا برقادر جنرال تخلى كفلاي لا تاهيل لنا سواء انفار بفعل ونزر لطور دفانا الدنقوبة وكيل درسة كابتن يماني والداب لقلوا ركبوا بقت حقوة لحمدا لا تاهيل على الوم نواقص الفرقو وقبي علمية قل تتبعكم سلومة كمسل سد يوم دي بالحبر بفعل كمسل قدم ابوه قلت بقام أتى مديرية شامبكو حمام مالاري تقل دافعوت بمعاونة معايا وأجهزة عافية لتفناتا وراتات سرقلام لا برنامج رش دد حناني تأت أبيات سكن وحناني تقل لتفدعو لتفرقتو تفرقتو لتقدر أكاناتكم سلومة كم سل شمل لشرحة مسؤول عافية معايا سيدة قبري وتبيني رش أدوية دد حناني تبنو كافة سبت إيكون بعد أقبو يدافعوت بكمالو قل لتسرقل كم سل وجبو شرحام أهمية لبرنامج دي بشرح إدارة فهم مجتمع اللي يزيد قل اللي شاركوا وبعد أقبوا يدافعوا بما تحسر قل اللي تسرق الأطفاء قدام سكان بترتهم لا ورارات كفال نايلة لا ورارات أو لا ورات كفال نايلة حمام مالاريت قل دافعوا لأمامها مبادرتكم سلتو والدافعوا حمام مالاريت دور عبكم سلا قد دي بشرح فهمهم أهمية لبرنامج من وقت توقت قل اللي يزيد أو إن زيد ما تسكم سلا الله أفهمه
حسام وحسات متقبلتنا لسكلة تابعكم أخبار قبطات العالم دي بأخبار خارج قلة نتعديتهم. أمريكا وإيران يوم 3 وحتى

بالأمريكا لأجري التهجم تقدم أمم تلكات كسر كمسل جرى لتحبر دي بهلا إيران لأجري التهجم هنا ببنية تحتية عسكرية أمريكا دمار عب كمسل أجري التحبر هجومات أمريكا الشعب دقب لسك رئيس إيران مسعود بيزكشيان عول قبود لأدفع كمسل تحذر رئيس دونالد ترامب عدو خليج هرمز دافنته على قنابل عامة كمثال أفقرته دي بشرح إيران بدقمان قنابل دافنت من قبي أو دفنت من قبي مصدر تردد كمثال تتنسى التحذر الهجومات حديث حوالات دونغوبا ورح جولاي لجرى هجوم لنا يسلف كمثالته لتحبر جمهورية تشاينا كيرغيستان وأوزبكستان انبطاط لها لها لأقلان الأتراك بزمناي سكة بابر اتقتصادا دور عبكم سلب حبريام اللي حد 503 كيلومتر ليلة تمدد مشروع عبي حقولة تما وراء تجارة وهدق قبائل نايل سلسيتا لدول كم سال وسعوها شرحام الورات بناه دعم لأنبطا وتسنة كل 1003 وحتى قلت من مسيط لتقبئته ناي حد 5 بليون دولار مشروع قل مفقار تحاي إيسيا مقباي إيسيا وإيروبا ومقباي مفقار تحاي منافع بزح كم سلبو لتشار حلام لا سر بركنا إلى مشروع لتملك تشاينا أتورات بناه لعبيت ميزانيت كم سلت أفقر تحبرام لا زمناي سكت بابر من جمهورية تشاينا عند تبقست أسك أزبكستان لا تمم تام مركز بحوث فضاء أمريكا ناسا حفظ فضاء لتسد تيلسكوب يوم 3 أغسطس في تتم اللان 4 بليون دولار عباي تيلسكوب من أرض حتى نقطة 6 مليون كيلومتر التهلو فضاء كمسل تهلت أمرام اللي ناي 5 سنة فضاء مشروع بفنطوي مجال جاذبية لقب كورينا لبو حفظ سيدة كمسلتو ناسا وقم هبام لا برنامج قل 5 سنة كمسل تصنح لتشرح من مهلا لا تيلسكوب ابتوساك قل 5 سنة لتصنح تاغت كمسل با تشرحا كاقدم حساب وحساب من طبلة ناقل لساعة لا للدالة أخبار قبض عدو خارج دي بالله طمع بالله نارس أخبار ابتكمان لوكارتريا دي بلوان دا انغولا اسرا وقداماي فنتوي وعلى مجلس ميرحة اتحاد افريقيا شاركام ارترين سكان سعوديا ذكرت 65 سنة مت انبات ندالك فحم صلح عيدون قيادة مقبايت تدقم حروة على بحمس جنس مهنات تأهيل تهيب بوم العالد 510 سلس أنفارة أدحرت أمريكا وإيران يوم 3 وحتى أغسطس متبادل هجوم صواريخ ودرونات كمسل وديا شرحان جمهورية تشاينا كيرغيستان وأوزبكستان انبطاط لها زمناي سكة بابر اقتصادا دور عبكم سلبو حبر ايام مركز بحوث فضاء امريكا ناسا اتحفز فضاء لتسد تيلسكوب يوم 3 اغسطس في تتبع نسيت بكيتات

0: መጻኢ ኣምነ ማዕድወሉ ዘለና ኣዝዩ ተሱ መድረኽ ረጊፅና ኢና መበል 65 ዝኽሩ ንፅምብል ዘለና እሞ ክብርን ዝኽርን ንሓሰብቱ ፈለምቱ ኣብ ማዕልቡን ዘብፅሑ ጌና ሕድሪ ሰማዕታትና ለይትን ምስ መዓልትን ዝዓዩ ዘለዉ ጀጋኑ ኤርትራውያን ዮኻና ንብል
1: مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والحضور الكريم. في يوم 1 سبتمبر بدأنا كفاحنا المصلح الذي أطلقت أول طلقة، ومن هذه اليوم نحن لوحدة الشعب الإريتري الذي دفع أرواحه حتى انتصر، وهذا اليوم يوم العز والكرامة ونحن نفتخر بهذا اليوم.
0: ስዒቡ ናይ ዝኽሪ መዝሙር መስከረም ብቋንቋ ትግርኛን ዓረበኛን ብሓባር ድርሰት ዜማን ድርሰት ሕደማን ማእከላይ ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ቀያሕቲ ዕምባባ ቤትም ሶራ ከምኡውን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ደርፊ ተኣምሩና ብቋንቋ ትግራይት ድምፃዊ ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ ጎረት ድርሰት ዜማ ኣቶ ብርሃን ዕቁባለት ድርሰት ሕደማ ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ ጎረድ ደርፊ ሑርያ ብቋንቋ ሳሆ ድምፃዊት ሰላም ደሞዝ ድርሰት ዜማን ድርሰት ሕደማን ሳልሕ መሓመድ ወይ ከዓ ፕሮቲን
1: አማ ባዕድ ኣዕዛይ አልሙሻሂዲን ሳንዋስል መዓኩም ብአልፈናን ድራር ገብረ ኢየሱስ ብአሉቀት ኣትግርኛ ብዕንዋን ኣለና ኣብ ጉዕዞ لحن بدرار جبر يسوس والشعر بكفلة جبر ميكائيل وفرقة الرقص أدماس أما بعد سنواصل معكم مع الفنان آدم يعقوب بلغة النارة بعنوان جيرا جنتو لحن وشعر بآدم فايد عامر وفرقة الرقص سنيت
0: أبزي غربة درفتات قجلة الهيت أدماس سنيتنين سناي مكتتال

0: سمع قرجاج اللي شفتها ود عواته صورت ان دبيله 17 للجامعه كذا مفاجر كمال سمعك
1: قبرهم هلا ايه اللهم 17 وسفتيت العلوته مش صورت اللي في قرو ومدرج اللي حرره عن ساي قتلوني ازه ايه اروح اتحلم اقل متحلم كي تقولوني لكن فزعهم انهم يفزعوت الحكايه
0: سمعني اللهم نسميتهم التل الاثريا ان دي تسمع ويتتنشر قلبتوه اللي تلو
1: اللي قلي زمنا اللهم شلليت من اقباب اند افقر كوهوم واند اثر كوهوم يما تعقبوا من يقب انا اللي ما سدس قمشت عنده يقول لكم ازهي عسرة وحمس فارسوتات بني
0: كبد كتبرد سنتبه خلاص لعسرة وحمس فراسة تلكاهم نوسك حريا انا سلاح قروش ومصاريف كلا دالق الكار اقل لهم ابدينا من قبي انا وانت سلطات وجائزة من نقوص هيلة سلاس كان بنا تأكد مسؤولياتنا هي من تسني اند حلفت اللي بركة بكمالو عند ادارتنا قلقبا انت بس اللهم ابديهم اند تصعبت كهم التلم تسنبهم
1: مرحبا ابشر بك انا هي لديش قلق داليتو ايا اكانكم هلو هي امر ليكو
0: اكانهم امر ليكا
1: ابي قبرهم بيه نفر لراقبون واده ليكو
0: براوة كلاش فاكزي اكان ديك ايرم منك اقيق التعريم تحرك تحرك
1: ياري قتر ايه نيت انسرحك ويهم ساكوهم انا قرجادي انا

0: هيدا حنكيتو مية الرجل كان لدي حنكيتو ايمان ودي هو عفيت بي
1: ما ايمان وده ليكا يوم بس مدر قيود الله بلاكم ليكا مدر قيود الله
0: قيود هلا قيود هلا كفو ميارا
1: سبب اسلحته ما هتقامر له الا كان بس وزي تبلو منه
0: سبب اسلحته كفو
1: الا مساب سميتهم ديت امره من الا كان بس حركي تبلو اسلحكم ليكا انا
0: اتبيتنا حقو مصاونا ابايا نفقر ونتي نفقر حدا جينا اباينا وفتاينا نفر
2: سلام عليكم
0: عليكم السلام عند الاجريط اللي قام الله اكبر
2: يو فرحكم من هنا ما
0: فرحت ما يتفرح يكون امبل يومتي سب سلاح ريامي حنا ولي
2: دحنت حنا ولادكم حنا يبا يتفروا
0: ولادنا كفو
2: انا همت ود ادريس انا يتامرونا بيا الباب
0: ود ادريس ود من
2: ود ادريس ود عبي
0: ود ادريس ود عبي
2: ابي
0: مرحبا ابو ولنا انت ولنا بامان ولنا واللهم جماعة كلا صاروا مسام عليكم هنا أبايوم ولا أمرهم توم ولا بعدام
2: توم ما تأمرهم يبا إبراهيم محمد على هلا وحامد إدريس عواته بعبيهم سنة هلا يبا
0: حامد
2: أيوة حامد
0: حامد ود إدريس عواته
2: أيوة
0: يا ري سنة ولادنا ولادنا مدر بعلو وفارسو هكو مسألاتي يومتي ما اللي يسمعنا حامد بارودة تحقق شأقلات شفنا الصورة هلا أمسل
2: هذا لكن حنا يبقى صورت حنا وسميتنا هي جبهة تحرير إريتريا تتبهل بس حنا قاشاكم اللينا ما يوقسات أمتون
0: أبشر مرحبا بكم مرحبا مرحبا بس انت قسي يمسل لجماعتك كين سنحني
2: خلاص كويس يبقى نصر نتبركم اللينا
0: هيا بونا الدالية ونبرودة ولادنا توم اللوم ما تعمل له وآدم ما تعمل قبل منه عطال لا حوزات ولا سنيت لا حريت قلوهم بلاهو بزهد لستنو
1: هيا ولادنا توم تبلوه ليكم ولاد من إناتهم
0: يا ري بس قويام يكون تأميرهم انتدي حامد ود إدريس عواته وجماعته توم همد ود إدريس عبي وإبراهيم ود محمد على هالديبو كلهم ما ولادنا توم بس انتدي
1: هيا ابدا حنامتو صراحكو فوت الراف عامل لو
0: اللي صراح بدير صوارومتو ازي حنا صورت حنا بيلوني سميتنا قبهت حاري علي ترقيا بيلوني كوندو انتيد لتصبت ايه هلا لسميت
1: لا لا لا لا كفا بديت منكم اولا علي عليتا وترقيا هي بتقرايتنا ترقياتا الا ترقيا بالمش بتاتا بستا وقبهت يعني قبهتا وحرير هي اللي لباسنا اللي قلوا نلبس تمامي ولا قويكم
3: اللي كل وتبولوا ليكم اسماي كل لكل ييكو
0: ييكوكو كميتة طيب
3: ما ليه اتهدى يعد مركة قايسات عند انا ابو اتشاها بوسيت جابها التحرير الارترياتا عند تيلت التحلى سمعكوا وقل يتوبيا اقل تحاروبة وارتريا هي اللي اقل حرورة وولادة اقل حكماته وامتبل على
1: ابو اتكاها بوسيت بس ديما تحليه وقال من نفرياتنا إلى حلايا متبل علت

0: ناقص اولاد رسيت ناشفت بندي بقته من نزلها
1: خلاص كويس ابي الواق سلف اللحم قلنا سلف
0: حامد انا نوش اسله ونوس سفلوله اللي يقول السلام ما تقول متعكم
1: خلاص له يتصله
0: مرحبا سلام عليكم عنجا
2: مرحبا مرحبا ابو الباب مرحبا
0: ابو لكم
2: مرحبا
0: كوبام.
2: مرحبا
0: سلوما مامي
2: الحمد لله
0: كبقى عنجا كين تهاجك وكين السالم اذا زلام ما تصنع هليت كين ترسيت تونا هيا
2: ابو الباب عسكر كل دول ما دقق

0: قلت حزيم قلت حيسان هنا قروم هلينا
1: لا لا أبايكم أبايكم عدكم تمامي حتى شر الأبوني أردنا هيني أمين تو ودمان بس دمونا بلكم
2: أب حجية ولاد توب ولا بزلام ما تقوم الليل
0: لا شباب أنتم اتو أنا هي تلا وارديتها ليكم
1: دهان دهان عنجا وارديتكم يوم تأناتو ابرب منو ودمونا بلكم الليكم أنتم بس عارفوا وأسترحوا وارديتي يوم روشي
3: ياه وسب
1: مرحبا من انت
3: شفتيت هلو مثلك
1: شفتيت انكم شفتيت ناس وتل اريد مثل حد ما تصونا شفتيت ريامي هنا حكومتنا انتم تمامي شفتيت كل بس ريامي هنا
3: تل مثلك يا علو
1: لا لا لا لا صب سلاح اول يوم بس اقول لكم ليت ان رهلينا كل بس ريامي هنا
3: كذاب
1: من لي ساكتي تعذبني ويتتعذب بلك عليكم أزي ما هجاي بس هتاتا شفتيت رئيام يحنام لك الليل
3: لا كانوا يحبر كن من يقبي اللي فرد التو صوتك اللي فرقوته
1: يا ريام البدير منا كان ما دات من قب انت يتبلسه وانا ما هجاي كله يبدل له قوليته رئي انا
3: وين اماتنا شفتيت بلوسط اللهم وطله لغمة شفتيتو صورو مرحبا حامد
0: كفيكا كيف قرب من الناس لنا
3: حامد عنجا أنا من أني مثلكم سورت لك الأفقر ما تسهليكو
0: دهانتو مثلنا سورت لك الأفقر ما تسهليكو ولا قلت أسرنا برنامجك كل قويته على لبناني أمرامه اللين
3: بشفاق اللي ديشك العدل كردون هلا أكيد حركوا من اللقاء
4: حادر انت تتبادر لنفر محزيل عن انسري هلاني لا يدبر دي بالا يلا قعريكم دانا
5: ها لنفر لقون حزعنا ها ها ها حامد اللي يقو
4: هذا شين ديبكا أدام مسل يلا فردك
0: سمع حقو الله من أسرنا يترفك من قبي وإلا عد شوكات مرق زوتو من قبي فانقوح فجر من حبت أهيلة سلاسة قلف قراكاتو يحد قاكاني أزهي أتوبيا أقلي تكسب ومرادة أقلي تركب حنا ينكتلاكاني نا لما صدس كهرس يلا ديش كعري
6: حامد انكوفو ديش العري قلنا قلنا بدأ بقوسي على قل من نري انتلقوا لينا
0: صالح جنان اوش سلف اكيد وسنيت ان دات امركاهو تحقوه تزبطو وتدبو
6: حامد ولا سلاح فوينا ترفو منهم امانوتو ديبا سلاح قودام احنا
0: ندالنا ريمتو ولاد هتونا عيناتو ولا سلحو من عيناتو بس جماعتكم اتبقسو كقناطو بقسو
6: يا جماعة اللي باشا قرجاج كيبايتو وبصورتي امن كما انساها جمالة اتحد ان دكاترينا قلسو قلاز بيننا لأتعلا اتدينا حقو بردا وحقو اتقلقناهو جواسيس اتوبيا فجر من اقرنا قلت رفو يكون قلنا جازي على تقلنا يا اخي
7: امانوت يا
6: ايوه قلنا جازي على تقلنا يا اخي قلنا جازي على تقلنا
0: حتو دول فهمكم هالليكو شباب حنا ندالنا كليت اولاي ندالنا هدفنا وبرنامجنا شعبنا اقلنا تآمر وقلنا فهم واقلنا ادرستو شعب اباي وفتايو لتنفعو ويتنفعو حقو ما يآمرا اقل حقو اقل نادل يقدرني ازيما حنا اسك شعبنا مصلحته الامر والفهم عبين دال التاكين هل وقتيل باشا قرجاج هي اقلنا كسارت واقل اباينا هي مكسبت اقل من تبلو اتوبيا حنا اقلو قتلنا من قبي الدامو وقبيلو سمربات انتقبقو نوس نوسنا دي بحد اندسلتاونا ندالنا حر اقل بلوسوتو باشا قرجاج هي بارودتو يوم ناينا وفنقح فجر نايناتو ندالنا دائم لهير يبترن كل روز بدمانت وحيلة شعبنا دائما عودت وسرقل وإذا زايدت نايناتا يلا تحركوا شباب أويل باب حركونا بارك الله فيكم

0: ስዒባ እዛ ክትዕዘቦ ፅናሕኹም ድራማ ክልኦት ንዳል ብቋንቋ ትግራይት ተዋሳእቲ እድሪስ ስሌማን ስዒድ ዑስማን ፍርያል መሓመድ ዓሊ ጀዚራ ዓሊ ካልኦትን ደራስን ኣላይን መሓሙድ ዓሊ ሓሰብ ወዲ ሓሰብ ቀረብ ኣልባሳት እድሪስ መሓመድ ሜክኣፕ ኬቨን ተወልደ ስቱድዮ ሬገን የማነ
1: أعزائي المشاهدين والحضور الكريم اللجنة التي جهزت هذا الاحتفال هي تحت رعاية مفوضية الرياضة والثقافة أما بعد سنواصل معكم بالفنان سامييل تكيه باللغة العربية بعنوان إريتريا اللحن عوت عقباي والشاعر عبد الله عمر وفرقة الرقص سنيت أما بعد عندنا الفنان مصطفى أحمد بلغة بداويت بعنوان إريتريا اللحن والشعر الفنان ذاتو مصطفى أحمد سنواصل معكم بلغة التجرينيا أغنية نات نت اللحن أرأيا هايلة والشعر نقاسي قبر دنجل

0: وأيضا عندنا الأغنية باللغة بلين للفنان تمسجن ميكيلو، اللحن والشعر للفنان تمسجن ميكيلو وفرقة الرقص أدماس. أما بعد أعزائي المشاهدين، سنواصل معكم بالفنان الكبير أحمد عثمان باللغة التجريت، اللحن والشعر أحمد عثمان واللحن بالفنان أحمد عثمان والشعر بكحساي قبر هيوات.
1: درفي ساقلا بغانقوا عفر دمساوي محمد علي دارسا، درسة زيما محمد علي دارسا، درسة حدما علي دردر سعبا درسي درفي تستاينا بغانقوا تقرينيا دمساويت أبرهت أنكره، درسة زيما أرأي حيلي، درسة حدما إكالو حبته تلهيت أدماس سنيت درفي أنقوا بغانقوا خناما دمساوي عندو صالح قطمن زيمان بعلو عندو صالح تلهيت أدماس، درفي جلب عدنا بغانقوا تقرايت دمساوي سليمان أحمد، درسة زيمان درسة حدمان بعلو سليمان أحمد قجلة تلهيت سنيت، درفي برهانا كدوك حنا برهان كدوك حنا بغانقوا تقرينيا دمساوي تسفى يسوس تخلى برهان، درسة زيما تسفى يسوس تخلى برهان، درسة حدما في الساحل لملم قجلة الهيت أدماس سناي مكتتال.

كالحرك وعنقيل وليلة كبر بلا لبترة وليلة وليلة دي ما تبقش مكريف كارز دقو كاردو وليلة شمس

እንተረኸብ ክሪ ኸደኣ ኣብ እንዳ ኣውቶቡሳት ትዛውኑ ዘለኺ ብምባል ኣሕሾኽሽኸ ኣነ ብሰንኪ ሕትኡ ቅጭ ስለ ዝመፃኒ ኣይመለስክሎን። ኣብ መንጎ ግን ታታ ዝዓይነታ ኣውቶቡስ መፂኣ ኣገላገለትኒ። ሰብ ሪጋ ብመሰረት ሪጋና ተመራርሕና ናብዛ ኣውቶቡስ እንክንድይብ ናተይ ርኡይታ ህዋኽ ነይርዎ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት ዝሽየጥ ግዜ ከምኡ ድማ ንስኻ ፍሉይኻ ዝብሉ ሓሳባት ቀሪቦም ኣለዉ። ግዜ ከም ሰብ ክሳዱ ጠውዩ ንድሕሪት ኣይጥምትን እዩ። ዝተረፉ ክፅበ ደወ ይብለን። ግዜኻ ምምሕዳር ንገዛእ ርእስኻ ብግቡእ ምእንቲ ክትቆጻጸርን ንዕላማታትካ ብግቡእ ከተለለን ይሕግዘካ እዩ። ነቶም ክትሰርሖም ዝተለምካዮም መደባት እውን ብልጓም ግዜ ተቐይድካ ንምትግባሩ ኣዝዩ ይቐልል። ብኣንጻሩ ግዜኻ ብግቡእ ዘይምምሕዳር ማለት ንጥፈታትካ ተደራሪቦም ንምውዳኖም ከሸጉርኻ ይጅምሩ እሞ ናብ ዘይተደለየ ኣእምራዊ ፀቕጢ ከሰጋግረና ይኽእል እዩ። እዚ ግዜ ይጎይሎ እውን ይበሃል እዩ። ናበይ ገጽ እዩ ዝጎይ ዘሎ? ኣንፈት ዝጎየሉ ዘሎ ንፈልጦ ዲና? ብሓቂኸ ግዜ ይጎይ ድዩ ወይስ ንሕና ኢና ደው ኢልና ዘለና? ንምዃኑ ግዜ ካብ ዓሚ ቅድሚ ዓሚ ሎም ዓመት ብምንታይ ይፍለ ኣሎ? ደቂቕ ድዩ መንኮርኮር ኣስሪሑ ወይስ መዓልቲ እዩ ንሰሙን ከርክብ ንገለ ካብ ኣባላት ግዜ ዝኾኑ ሰዓታት ካብ ስራሕ ዘባሩ ዘሎ? መቸም እዚ ሓሳብ የስሕቕ እዩ። ዝያዳ ዘስሕቕ ግን እቲ ግዜ ይጎይ ከም ዘሎ ዝሓስብ ኣእምሮና እዩ። ምክንያቱ ካብ ምፍጣር ዓለም ክሳብ ነዛ ፅሕፍቲ እነንብበላ ዘለና ህሞት ግዜ ኣይጎየየ ድዋ ይበለ ኣይሓፀረ ኣይነውሐ ከም ቀደም እዩ ዘሎ። ኣብ ዓምዲ ሪፖርታጅ ትምህርቲ ንኩሉ ዜጋ ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ትሕቲ ዝብል ሚኒስትሪ ትምህርቲ ክፍሊ ትምህርትን ዓበይትን ሜድያን ዝወደቡ ኣብዝሓለፈ ሰሙን 18 ክሳብ 21/2026 ኣብ ከተማ ከረን ሃገራዊ ዓውደ ዘተ ገምጋም ሕሉፍ ንጥፈታትን ውጥን መፃ መደባትን ኣካይዱ። ኣብዚ ዓውደ ዘተ እዚ ኩሎም ሓለፍትን ወከልትን ክፍሊ ትምህርትን ዓበይትን ሜድያን ናይ ሚኒስትሪ ዞባዊ ምምሕዳር ሓለፍቲ ክፍልታት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሓለፍቲ ጨናፍር ትምህርቲ ዞባታት ብደረጀ ሃገር ኣብ ኩለን ንኡሳን ዞባታት ሃገርና ዝርከቡ ሱፐርቫይዘራት ትምህርትን ዓበይቲ ወከልቲ እዝታት ሚኒስትሪ ምክልኻል ወኪል ኣብያተ ማእሰርትን ተሃድሶን ዝርከብዎም ተጋባእቲ ተረኺቦም ነይሮም። እዚ ሃገራዊ ዓውደ ዘተ እዚ ናይቲ ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ጀሚሩ በብእዋኑ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዞባን ብደረጀ ሃገር ኣብ ኣስመራን ናይ ዝተኻየደ ሰፋሕቲ ናይ ገምጋም ዋዕላታት መቐፀልቲ ኮይኑ ካብቲ ገምጋም ብምብጋስ ሓበራዊ ቅርጡን ውርፁፅን ውጥን ናይ መጻኢ 5 ዓመታት ንምንዳፍን ናይ መጨረሻ መልክዑ ንምትሓዝን ዝተሰላሰለ እዩ። ኣብ ዓምዲ መዛነዪ ዘይንቡር ፍርሕን ምጥርጣርን ናይ ምትግባር ልምዲ ንምዕባይ ብሉፅ ዕርክነት ጥቕስታት መዛነዪ መልሲ ተመሰቐለ ቓላት ይጸንሑና። ካብ ዝኽርታት ቤት ትምህርቲ ሰውራ ግጥሚ ክቡር መስዋእቲ ኣብ ማህደር ስዎ ህዝባዊ ግንባር ጎኒ ጎነቲ ዘካይዶ ፅንኩር ናይ ምርብራብ ወታደራዊ ግጥማት ኣብ 1983 ሃገር ለኸ ፀረ መሃይምነት ዘመተ ንምክያድ ብተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝትግበር ሰፊሕ ወፍሪ ኣንቀለ። በቲ ናይ ሽዑ ወፍሪ ሰፍሐ ክፋል ሕብረተሰብ ድማ ስሩዕን ዘይስሩዕን ትምህርቲ ክረክብ ዕድል ረኸበ። ወፍሪ ምጥፋእ መሃይምነት ንብዙሕ ሓራን ሓውስ ሓራን ከባቢታት ማለት ዞባ ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምዕራብ፣ ምብራቕ፣ ጋሽ፣ ማእከላይ ምብራቕ፣ ሳሕል፣ ባርካ እንተላይን ሱዳን ዝሸፍን ነበረ። ነዚ ንምትግባር ዝበዝሑ ካብቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ ሰውራ ዝዓበዩ ተምሃሮ ፊተውራሪ ናብ መላእ ሃገር መምህራን ኮይኖም ተዋፈሩ። በቲ ዝወፀ መደብ ትምህርቲ መሰረት ዞባ ሰሜን ድሕሪ መስመር ፀላእ ኮይኑ ንንኡሳን ዞባታት ታሕታይን ላዕላይን ዓንሰባ ከምኡውን ላዕላይ ባርካ ከባቢ ገርገርን ጉላሽተልን ይጥርፍ ነበረ። ሓንቲ ጋንታ ፊተውራሪ ድማ ናብ ኩለን ዓድታት ናይ ዞባ ፋሕ በለት። ቆልዑ ኣብ ስሩዕ ትምህርቲ ማሕበራዊ ጉጅለታት ከም ደቂ ኣንስትዮ፣ ሓረስቶት፣ ጓሶት፣ ህዝባዊ ምልሻ፣ ህዝባዊ ሰራዊት ድማ ኣብ ምጥፋእ ማሃይምነት ተመደቡ። ካብታ ጋንታ 6 ዝኣባላታ መስርዕ ፊተውራሪ ማለት 2 ኣሕዋት ኣበባ ስቴፋኖስን በረኸት ስቴፋኖስን፣ ዮርዳኖስ እዮብ፣ ኣስፋሃ ወልደ ሚካኤል፣ ተስፋን ክኤል ኣስፋሃ፣ መብራት ወልዱ ቻኩር፣ ሻብዓዮም ገሪም ተገዳላይ፣ ክፍለ ማርያም ስዩም ጅኑቢ ዝነበርዋ ጉጅለ መምሃራን ኣብ በክሸምነቕ ተመደበት። ጋዜጣ ኤርትራያል ሓዲሳ ብዘይካ ሰኒን ረቡዕን መዓልታዊ ትሕተም ጋዜጣ ውሽጢ ሃገር ናይ ቋንቋ ዓረብያ። ዋና ኣሰናዳይ መሓመድ ኑር ያሕያ፣ ምክትል ኣሰናዳይ ሃዋ ሱሌማን ዓብደልቃድር፣ ዜና ወፃኢ ዓረቢ መሓመድ ጌታ።
ليأوت نورا عثمان محمد فاطمة حمد إدريس مبل كلك فل صحف كند بوليتيكا واستراتيجيات إيطوبيا أبقرن أفريقا كاب عام 1930 كساب كل 1925 قريبا لا أب عام دي ملحق الأدب والفنون زانتا دايركتر دراسن صحفن تقرالي يوناس تعقس سدرا بيتون قدامي كفال قريب له بمنسر عيون سبا ورحنتن أب زغرب تحستو محبراو عبيت أقداسنت تبقون طعيون محبراو يركبات تدهسيسو يتنحنا أب عام دي سياحة وأسر كالأك فال ناي تريست مسحب زغانو تسقاتات زوبا دوباو كح بحري سفير له أب عام دي علوم وتكنولوجيا استفلالي رخبتات مزوتات تلالي مالهو زغر مسكرم بزعبا قرب بحخلا سندات انتايبلو سندات ايطوبيا بزعبا وطيئت نايزي حيل الزخ قلت انكلو ازقو جلازي مالت كوماندس بوتادراو بقعاتون قرات انتون زتفلين ادمعن بمنبارو قتصلنتو او حسو يبل حال خمر ايا ادمعن نتيلوم استغسوو أب حال حال استخيد قطن كينو أب غازيطا حبرت سلوس 24 مسكرم شحن شعاتا ميتون سوسان شمونتن بغمز سعب تقليتو لو لو الأسرات كاسا مالت مسليني وي اندراسي نقوس إيطوبيا بيرترا نتي كوماندس أب لعلوان بريتات عاوت استغونا تقفلو ناي حال حال عردي دحري مرأيوم أب كرن نتوم جغانو ناي جغن نتوم مسكر زخونا مدالاتات شليموم اتوم لقل ناب قدام شوعات مسكرم شحن شعات ميتن سوسان شمونتن عام تمرت أب زوغ حليتي حادا ناي كوماندس كفلي أب لعلوان بريتات فتصم عاوت استغونا تقفلو عردي نمرأي بهليكوبتر ناب حال حال كيدوم كبور اندراسي أسرات كاسا نتي مداركت زيبلو جغننت استفدس أمن لبوتا حادا بحادا تعزيبوم يركبو أب عمدي محبراو عبيت كوم السرطو لمعاتن محبراو لوطنا بتحتزبل حمرت علماوي فلسفنا كوماوي لمعات بأقدستي حسابات زنزانيو زهونت هاجر سلوطن بقعن محبراوي أقل قلوت بمهاب لنويح عمتات بعوت كتكيد تغاليا انتخونا زدفلاليو بدوهتات مقت أمام زي ترفيو وحدي هزباو تسقاتات كتسال عبيت المعاتاو تقلبات موسخ نهر هزبي كلماو لوطي زمت وم تدقا قمتين وستاتن كتباوي زير قنهت بزخطلو منكاي اتاوتاتن محبراو تسقامات حبرة سبات عالم امقداد يركبو ابكم زعم السلوكنتات اقداسنت كوماو سرت المعات حدخاب مفتحيتات محبراو تسقامات كوينو يقرب كومات زبيتاوي محبرة كتباو تسقامات ابزقات من الوان نمفتحهم أبناي منغستي موالات راي انت تموركيسوم مدبات كوماو لمعات ناي مزحتال كونتات كرأيوم تخولو لو سلزي مدبات كوماو محبراوي لمعات نمعوات كاب دقفات منغستي راي كي تتسبخا بعلخا تبقصوتات موساد يدليوم أم مدبات كوماو لمعات منغستي كام كندي مشارختي كوم دما كام كندي تقبار مدبات لمعات تقيرو أبزو سدلو اوان مدبات لمعات كعواتو لعول تخولو لو تقليتو كاب قيه بحري ناب في توراري أبالات نيتا قانتا حادة سالستي كاقاي شوني كنيو مقابايز نبرا بتايك حق زويلة مسكربكو نمساح زخوين كوميدارة برقا كناري كورات جاريكان حزنا ناب معدونا زنبرا كرباتات وزانا بغول عنان كلنا نتي كاكن دبالينا زخوين أبزللا ست أمرا كوميدارة تسابحي أبون نبلو نبرنا غزا غزا نتصاوتلو وي اب اون كلو كنبل عمر اديتاتنا اب صبحي كاتو او ري فلتن اب ندقل قالكن نتا قطان صبح عدس متحفستي سلسي يكونو نبره ززقي حي صبح ابون نارنا كلنا صلاي ناي مورتر دبدب جمره ابلات كانتنا نا مورتراتوم تغايوم جبر ملسي تخسي كبون كلو بدحرئم بمعدو نريم نبرنا اب تافله ما كسات فاز نبرت ان تخس مورتر ارحق بمصنحي مس عدلي ترقمكو اتمقب ايقن ازرعا قطالن ديو كساب بتربرب كتوكو سيخجوخا ايلو ادعا عساني نمشتو مقاريا اقيدنا كوفيلنا نعللنا بزعباتي زو عالم اللو وقتوخزي تلعلا كل مورتاراتنا سمانين كلتن تراي كوينن بر حدا ميتن عسران تزهلونا ادبا متحزنا ينيرنا بلا مرحا قانتا ودقشي بازستل على ابتغ ما مورتارات بزوح تنتناتات توهبا أمون قوت علال أنا أبهيوتي ملوء فتسي مزير سأحان تبرختي بومبا 220 علا إيلو ودغشي نتعلال حدش ناي زخرتات أنفتات حزو أبت مقاريز نبرنا كلاتنا زربو أخغطل قرفنيو تسلم بلنا أتودي
እዛ ሓንቲ ቦምባ ዝብለኩም ዘለኹ ነዘን ኣርባዓ ወዶ ዘማች ኣብኣን ከላ ርፍቲ ተቢላተን ምስ በለ እቲ ቓላቱ ምስቲ ኣብ እዋን ንእስነተይ ኣብ ኣእምሮይ ዝተቐርፀ ዝሃስስ ስእሊ ክገጣጠም ተፈለጠኒ ተጠቒሱ። ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን መበል 13 ክፋል ፅፈት ስራሕ ቀሪባ ትፀንሓና። ኣብ ስራሕካ ክትዕወት እንተደሊኻ ንምኽኒት ከም ስንክልና ክትቆፅሮ ኣለካ። እቲ ምንታይ ሲ ምኽኒት ፅፉፍ ስራሕ ንኸይትሰርሕ ሓሊኹ እዩ ዝሕዘካ። ምኽኒት ሕማቕ ባህር እዩ። ምኽኒት ከም ኢንታ ወይ ኣበር እዩ ዝግለጽ። ኢንታ ድማ ኣብ ፅቡቕ ባህሪ ከም ጸሊም ነጥቢ ይርአ። ክንዲ ዝኾነ ከም ሓያል ፀላኢኻኢኻ ገጢምካ ክትስዕሮ ዘለካ እዋ ከም ህልው ፀላኢኻን ንመጻኢኻ ሓደጋ ዝኾነካ ዝኽእልን ጌርካ ብትብዓት ክትገጥሞ ይግባእ። ተራ ሰባት ብቐሊሉ እዮም ዝተለሉ። ንሳቶም ናይ ምምርማር ዓቕሞም ትሑት ስለ ዝኾነ ንዝኾነ ነገር ከየሰላሰሉ ከኣምንዎ ይኽእሉ። ኣብ መጠርሽታ ግዳይ ፍሽለት ምስ ኮኑ ግዳ ናብ ምኽኒት ገጾም እዮም ዝዕቀቡ። ሎሚ ክኢላታት ናይ ምኽኒት እናበርከቱ ይመፁ ከም ዘለዉ ብርክት ዝበሉ መፅናዕትታት ይገልጹ ኣለዉ። ናይ ገሊኦም ምኽኒት ሚሕር መሰረት ኣልቦ ስለ ዝኾነ ትድንቅፀሎም ኢኻ። ንዓኻ ዝቐሸሹ ናብ መሰሎም ተመሊሶም ንገዛእ ርእሶም ከም ዝቕሽሽዎ ዘለዉ ኣይስወጦምን እዩ ተጠቂሱ። ኣብ ዓምዲ ዳየሪ እንሓስቦን እንኾኖን ዘልመድ ክንጨና ብመሳጢ ኣቀራርባ ሰፊሮም ይጸንሑና። ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ወትሩ ረቡዕ እትሕተም ጋዜጣ ውሽጢ ሃገር ናይ ቋንቋ ትግሬ እያ። ዋና ሰነዳኢ መሓመድ እድሪስ፣ ሌኣውት ዛህራ ዓሊ፣ ፋጥና ኣደም። ኣብ ዓምዲ ደልኣባብ ፍጉር ፍጉራት ዘርእስታ ሓዳስ ዛንታ ፈሊማ ትርከብ። ኣብ ዓምዲ ዓማር ንዝተበገሰ ወላ እቲ ከቢድ ቀሊል ምዃኑ ዘእምንትኡ ኣብነታዊ ፃዕራም ሓረስታይ ገብረ መድህን ገብረ እግዚኣብሄር ተለሊሎ። ኣብ ዓምዲ ባና ታዕሊም ዝተፈላለዩ ትምህርቲ ጠቀስ ትሕዝቶታት ይፀንሑና። ኣብ ዓምዲ ዓፍየት ሕማም ኤፕሌፕሲ እንታይ እዩ ብሰፊሑ ተዳሲሱሎ። ኣብ ዓምዲ ፍሬካ ድም ዋዕላ ሕርሻዊ መፅናዕትታት ሚኒስትሪ ሕርሻ ዝድስስ ሪፖርታጅ ቀሪቡሎ። ኣብ ዓምዲ ነፈታምር ሙዚቃ ቅድሚ እዋኖም ንዝተወልዱ ዕሸላት ኣብ ምምዕባል ዕዙዝ ተራ ከም ዘለዎ ብሂል ፍርሒ ሓርማዝ ከበንጭዋ ኣገረምቲ ሓቅታት ኣካላት ወዲሰብ ኣገራሚ ፈፅምታት መርዓ ኣብ ዝተፈላለዩ ሕብረተሰባት 10 ፍልልያት ርኸቡ ሓፈሻዊ ሓበሬታታት ይፀንሑና። ኣብ ዓምዲ ተርቢያት ተራ ወለዲ ኣብ ፅቡቅ ዕቤት ህፃናት ካብ ፅውፅዋያት ሙላ ነስረዲን ኣፅዒሚቶ ተራ እኹል ልቃስ ኣብ ጥዕና ኣካላት ተዳሲሶም ንረኽቦም። ኣብ ዓምዲ ፈን ዋዕዳት ሓዳስ ዛንታ መንባ ትግራይት ፈሊማ ትርከብ። ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ኤርትራን ፕሮፋይል ወትሩ ረቡዕን ቀዳምነት ትዳሎ ጋዜጣ ውሽጢ ሃገር ናይ ቋንቋ እንግሊዘኛ እያ። ዋና ኣሰናዳኢ ኣማኑኤል መስፈን፣ ምክትል ኣሰናዳኢ ሲራክ ሃብተ ሚካኤል፣ ሌኣውት ኣዝመራ ብርሃነ፣ ቤተልሄም ታደሰ፣ ሞናሊዛ የማነ። ኣብ ዓምዲ ሪፖርታጅ ኣደቦ ሃገራዊ ዋዕላ መፅናዕታት ሕርሻ ኤርትራ ኣብ ግብራውያን መርሓ ጎደናታት ዘላቒ ሕርሻ ኣብ ኤርትራ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ዓምዲ ስፖትላይት ተሪኦታት ዳግመ መልከፍቲ ንፍዮ ኣብ ዝኽሰተላ ዓለም ኤርትራ ጽቡቕ ገስጋስ ከም ዘመዝገበት ተሓቢሩ። ኣብ ዓምዲ ካልቸር ኤንድ ኣርት ኮራለይ ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ኣብ ውድድር ጽባቐ ዓለምና ቪየትናም ብምውዳር ጽቡቕ ውፅኢታት ኣብ ምምዝጋብ ትርከብ ክኢላ ዓውዲ ኔውሮሳይንስ ስኒት ሃብቲ ኣብ ዝደስስ ትሕዝቶ ይጸንሐና። ኣብ ዓምዲ ዴቨሎፕመንት መደብ ክረምታዊ ማእቶ ተምሃሮ ኣንጻር መደበዳነት ዝቐንዐ ዘይቋርጽ ወፍሪ ምዃኑ ተገሊጹ። ኣብ ዓምዲ ኦፒንየን ኣብ ሃገራዊ ዋዕላ መጽናዕታት ሕርሻ ኤርትራ ካብ ዝተላዕሉ ዛዕባታት እቶም ጐሊሖም ዝረኣዩ ተጠቒሶም ንረኽቦም። ኣብ ዓምዲ ቁጠባን ዋኒነን ኣተኩሮ ስርዓተ ትምህርቲ ኣብ ስቴም ዶ ስቲም ይኹን ተዳሲሱ። ሕጂ ዘሎን ዝመፅን ኢንዱስትርያዊ ሰውራ ንኣብነት ነቲ ኣብ ዓውዲ መጓዓዝያ ጥዕናን ትምህርትን ዝርከብ ቴክኖሎጂ ናይ ምውሃድ ኣድላይነቱ ዘጉልሐን ነቲ ኣብ መንጎ ተረምሳስን ተረኣይን ማለት ፊዚካል ዲጂታውን ስነ ህይወታውን ክልታት ዝነበረ ደረት ዘህሰሰን ምዃኑ ይግለጽ።
እዚ ኣብ መንጎ ጉድን ማንዛውን ዓለም ንዝነበረ ደረት ስርበት ተኸብ ለውጢ ዘሰዓበሉ ሓድሽ ቴክኖሎጂያዊ ምህዞታት ኣብ ምሕደራ ትምህርትን ስርዓተ ትምህርትን ንዝነበረ ልምድን ኣካይዳን እውን ብመሰረቱ ዝቕይር እዮም ንኣብነት ስነፍ

سادتي وسيداتي، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكما في ما يلي نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية والمستهل بأبرز العناوين. وفد إريتريا يشارك في مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. الإريتريون المقيمون في المملكة العربية السعودية يحتفلون بالذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح. محاضرة حول تحضير واستخدام الأسمدة والمبيدات الطبيعية في مديرية تسني. إندونيسيا والولايات المتحدة تطلقان مناورات عسكرية. بزيشكيان يجتمع مع رئيس وزراء الهند على هامش قمة منظمة شنغهاي. السعودية وتركيا وباكستان تعقد أول اجتماع في إسطنبول. السلام عليكم ورحمة الله. شارك وفد إريتريا برئاسة السفير إريتريا لدى جمهورية جنوب إفريقيا ودول الجنوب الإفريقي السفير صالح عمر في الدورة الاستثنائية 21 لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي التي عقدت في العاصمة الأنغولية لواندا يومي 29 و30 من أغسطس تحت شعار تعزيز الآليات لمنع النزاعات وحلها في إفريقيا. وأكد الوفد في كلمته أن الآليات التي أنشئت لمنع النزاعات وتسويتها في إفريقيا لم تتمكن حتى الآن من تحقيق النتائج المرجوة، مشددا على ضرورة أن يفضي المؤتمر إلى مبادرات عملية قادرة على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع. وأشار الوفد إلى أن أبرز أسباب اندلاع وتصاعد النزاعات في إفريقيا والتوترات العرقية والدينية وضعف مؤسسات الدولة والفساد وسياسات الانقسام والاستقطاب فضلا عن التدخلات الخارجية، داعيا لاتخاذ إجراءات شاملة واستراتيجية لمعالجة هذه العوامل. وشدد الوفد على أن دول القارة تتحمل الدور والمسؤولية الأساسية في ضمان الأمن والاستقرار الداخليين، مؤكدا في الوقت ذاته أن صون سيادة الدول الأعضاء ووحدتها الإقليمية واستقلالها يمثل أحد المبادئ والأهداف الأساسية للاتحاد الإفريقي، الأمر الذي يستدعي موقفا أكثر حزما من جانب الاتحاد. وبحث المؤتمر سبل تعزيز منظومة السلم والأمن التابعة للاتحاد الإفريقي وزيادة التنسيق والتكامل بين الدول الأعضاء وآليات الاتحاد وتعزيز الجهود الدبلوماسية الوقائية إلى جانب تطوير استراتيجية تركز على منع النزاعات قبل اندلاعها بدلا من الاقتصار على معالجتها بعد حدوثها. وفي ختام أعماله اعتمد المؤتمر قرارات تحدد الإجراءات اللازمة لتعزيز آليات منع النزاعات وحلها في إفريقيا إلى جانب خطة للتنفيذ وجدول زمني لتطبيقها. احتفل المقيمون الإريتريون في الرياض وجدة وعنيماس بالمملكة العربية السعودية بالذكرى 65 لانطلاق الكفاح الثوري في 27 من أغسطس. وفي كلمته خلال حفل إحياء الذكرى الذي أقيم في الرياض قال رئيس الجالية الإريترية في الرياض والمناطق المحيطة بها تسفاي تخله إن الحفاظ على الحرية التي تحققت بعد 30 عاما من الكفاح المرير والطويل يقع على عاتق الأجيال القادمة. وصرحت السيدة وينغرز جهير مسؤولة الشؤون التنفيذية في سفارة إريتريا بالمملكة العربية السعودية بأن إشعال شعلة عدالة عام 1961 كان بمثابة بشرى سارة لمرحلة جديدة للشعب الإريتري الذي ناضر من أجل حقوقه وحريته عبر الكفاح السياسي السلمي. وقدم طلاب المدرسة الإريترية الدولية عرضا فنيا بهذه المناسبة. في الوقت نفسه أقيمت احتفالات مماثلة في جدة وعين ماس. خلال كلمة ألقاها في حفل أقيم بجدة قال القنصل العام عبد الرحمن عثمان إن الثامن من سبتمبر ذلك اليوم التاريخي الذي حمل فيه الشعب الإريتري السلاح لإثبات رفضه للاستعمار ورغبته في الاستقلال يمثل رمزا للا عنف والتضحية، وحث على مواصلة التبرع لذكرى الشهداء ودعم صندوق إرث الشهداء. وتخلل الحفل فعاليات ثقافية وفنية. نصح خبراء زراعيون المزارعين في مديرية تسني باستخدام الأسمدة والمبيدات الطبيعية لضمان حصاد آمن ووفير. وفي محاضرة ألقيت أمام ممثلي المزارعين
وأعضاء مكتب الزراعة في 28 من أغسطس شرح الخبراء بالتفصيل الآثار السلبية للأسمدة والمبيدات الكيميائية على صحة الإنسان والحيوان والنبات على البيئة. وأضاف إن الأسمدة والمبيدات الطبيعية تلعب دورا هاما في إثراء التربة وضمان غذاء صحي وحماية البيئة وزيادة دخل المزارعين. وأضاف إن الأسمدة والمبيدات الطبيعية تلعب دورا هاما في إثراء التربة وضمان غذاء صحي وحماية البيئة وزيادة دخل المزارعين. وأوضح الخبراء إن وزارة الزراعة طورت بالتعاون مع وزارة الثروة البحرية مبيدا طبيعيا مصنوعا من شجرة النيم بالإضافة إلى سماد سائل مصنوع من الأعشاب البحرية بأسعار معقولة، مؤكدين إن استخدام المبيدات الكيميائية يجب أن يكون الملاذ الأخير وأن يحظى بدعم المختصين الزراعيين. أوضح المهندس داويد برهاني رئيس وحدة التنمية الاقتصادية في إدارة مديرية تسني إن المزارعين يعتمدون اعتمادا كبيرا على الأسمدة والمبيدات الكيميائية. وقالت لملم زرعاي مسؤولة مكتب الزراعة في المديرية إن محتوى التربة في المنطقة قد بلغ مستويات مقلقة بسبب المواد الكيميائية. خرج مركز التدريب المهني بالقيادة الوسطى في دك أمحري وعالة في 28 من أغسطس 513 عضوا بينهم 54 امرأة بعد إكمالهم برامج تدريبية نظرية وعملية في 5 مجالات مهنية. وجرت مراسم التخرج في مدينة عالة بحضور قائد المركز العميد تخلك فلاي وقائد مركز التدريب قوات الشرطة والأمن العميد آدم محمد كوكول. وشملت برامج التدريب تكنولوجيا الاتصالات والإدارة والقيادة والإدارة المالية ونظام المشترك.

الخدمات وإدارة الممتلكات ومجال مساعدي الأطباء. وكذا منظمو التدريب إن الرغبة والاهتمام اللذين أبداهما المتدربون كانا من أبرز عوامل نجاح البرنامج، مشيدين بشكل خاص بالمستوى التنافسي الذي أظهرته المتدربات. وحث العميد تخلق فلاي المتدربين ولا سيما المرأة على تعميق المهارات التي اكتسبوها من خلال الممارسة العملية والقراءة والاستفادة منها في أداء مهامهم. من جانبه أعرب ممثل المتدربين النقيب يماني والدآب عن تقديره للفرصة التي أتيحت لهم، موضحا أن التدريب ساعدهم على تحديد جوانب القصور لديهم واتباع أساليب عمل علمية، مؤكدا التزامهم بتطبيق ما اكتسبوه عمليا. بعد الفاصل سادتي أعود بالأخبار الخارجية. بدأت إندونيسيا والولايات المتحدة وأكثر من 12 دولة حليفة مناورات عسكرية مشتركة سنوية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وردع أي عدوان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتنظم إندونيسيا والولايات المتحدة وعدد من الحلفاء هذه المناورات السنوية منذ نحو عقدين. وهذا العام سيشارك 4700 جندي من دول من بينها بريطانيا وفرنسا واليابان في تدريبات في مواقع عدة تشمل جزيرتي سومطرة وبورنيو حتى 11 من سبتمبر. وشدد قائد فرقة المشاة الرابعة بالجيش الأمريكي باتريك جي إليس على أن هذه المناورات بالغة الأهمية لبناء الهيكل البشري الذي يحافظ على أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ورفعت إندونيسيا في إبريل الماضي مستوى تعاونها الدفاعي مع الولايات المتحدة إلى شراكة تعاون دفاعي رئيسية. التقى الرئيس الإيراني مسعود بيزكشيان برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأجرى معه محادثات خلال زيارته الأولى إلى قرغيزستان. وخلال اللقاء الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، استعرض الجانبان آخر مستجدات العلاقات الثنائية وأكد ضرورة تعزيز وتوسيع التعاون المشترك. وتوجه الرئيس الإيراني إلى العاصمة القرغيزية بيشكك للمشاركة في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين. وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن بيزكشيان سيلقي كلمة أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة وكبار مسؤولي الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة. وتعقد القمة تحت شعار 25 عاما على منظمة شنغهاي للتعاون معا من أجل السلام والتنمية والازدهار المستدام. عقدت كلنا من تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان الاجتماع الأول للجنة شكلت في إطار اتفاقية دفاعية. وتجمع اتفاقية مكة للدفاع المشترك التي وقعت في 7 أغسطس حلفاء للولايات المتحدة ممن يسايرهم القلق إزاء الحرب مع إيران والصراعات الإقليمية التي أدت إلى تعرض دول الخليج المصدرة للنفط لهجمات صاروخية إيرانية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي ضد أي عمل عدواني، وتنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا على غرار بند الدفاع الجماعي في ميثاق حلف شمال الأطلسي الناتو. وأضاف مصدر أن قضايا الأمن الدولي ستكون مدرجة على جدول الأعمال، ومن المتوقع أن تتناول المناقشات تعزيز القدرات الدفاعية وزيادة التوافق العملياتي بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بما في ذلك الإنتاج والتطوير المشترك. في أعقاب الانهيار الجليدي الكارثي في جبال الهيمالايا في 26 أغسطس، حذر العلماء من عدم الاستقرار وتسارع معدل ذوبان الأنهار الجليدية حول سلسلة جبال الأنديز. ووفقا للخبراء فإن تقلص الأنهار الجليدية في جبال الأنديز يسرع من تكوين البحيرات غير المستقرة، كما أنه يكشف عن منحدرات جبلية مليئة بالحطام أكثر عرضة للانهيار مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ويمكن أن تشكل الفيضانات المفاجئة والسيول الطينية التي تتحرك بسرعات عالية عبر وديان الجبال تهديدا مباشرا لمصادر مياه الشرب والبيئة التحتية،
للطاقة وحياة آلاف الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة للخطر في هذه البلدان الثلاث. ختاما سادتي لنشرة الأخبار، إلى حضراتكم تذكير بأبرز العناوين. وفد إريتري يشارك في مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي. الإريتريون المقيمون في المملكة العربية السعودية يحتفلون بالذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح. محاضرة حول تحضير واستخدام الأسمدة والمبيدات الطبيعية في مديرية تسني. إندونيسيا والولايات المتحدة تطلقان مناورات عسكرية. بزيكشيان يجتمع مع رئيس وزراء الهند على هامش قمة منظمة شنغهاي. السعودية وتركيا وباكستان تعقد أول اجتماع في إسطنبول. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله.

0: ሓደ ኾይና ንህንፀት ሃገርን ምክልኻልን ኣብ ሓደ ሰሚርና ብሓደ ኤርትራዊ መንፈስ ሃገርና ኸነጸብቕ ብደመረሃፅና ክንስልማ ከነወርቓ ቃል እንሕድሰላ ዕለት እያ ባሕቲ መስከረም። ሓደ ኾይና ጽባቐና ነግፍሖ እዎ ሓደ ኾይና ልእላውነትና ነስብሖ ሓደ መስከረም መሰረት ሰውራና ሓደ መስከረም ዘበረኸት ክብርና ሓደ መስከረም ኣብ ዘንጊ ሓቂ ሰቐለት ባንዴራና። ስለዚ ናብ ኣዝዩ ርሁ መጻኢ ኣብ ነማዕድወሉ ዘለና ኣዝዩ ትሱ መድረኽ ረጊፅና ኢና መበል 65 ዝኽሩ ንፅምብል ዘለና እሞ ክብርን ዝኽርን ንሓሰብቱ ፈለምቱ ኣብ ማዕልቡን ዘብፅሑ ጌና ሕድሪ ሰማዕታትና ለይትን ምስ መዓልትን ዝዓዩ ዘለዉ ጀጋኑ ኤርትራውያን ዮኻና ንብል
1: مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والحضور الكريم. في يوم 1 سبتمبر بدأنا كفاحنا المصلح الذي أطلقت أول طلقة، ومن هذه اليوم نحن لوحدة الشعب الإريتري الذي دفع أرواحه حتى انتصر، وهذا اليوم يوم العز والكرامة ونحن نفتخر بهذا اليوم.
0: ስዒቡ ናይ ዝኽሪ መዝሙር መስከረም ብቋንቋ ትግርኛን ዓረበኛን ብሓባር ድርሰት ዜማን ድርሰት ሕደማን ማእከላይ ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ቀያሕቲ ዕምባባ ቤትም ሶራ ከምኡውን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ደርፊ ተኣምሩና ብቋንቋ ትግራይት ድምፃዊ ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ ጎረት ድርሰት ዜማ ኣቶ ብርሃን ዕቑባድለት ድርሰት ሕደማ ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ ጎረድ ደርፊ ሑርያ ብቋንቋ ሳሆ ድምፃዊት ሰላም ደሞዝ ድርሰት ዜማን ድርሰት ሕደማን ሳልሕ መሓመድ ወይ ከዓ ፕሮቲን።
1: አማ ባዕድ አዕዛይ አልሙሻሂዲን ሳንዋስል መዓኩም ብአልፈናን ድራር ገብረ ኢየሱስ ብአሉቀት አትግርኛ ብዕንዋን ኣለና ኣብ ጉዕዞ لحن بدرار جبر يسوس والشعر بكفلة جبر ميكائيل وفرقة الرقص أدماس. أما بعد سنواصل معكم مع الفنان آدم يعقوب بلغة النارة بعنوان جيرا جنتو لحن وشعر بآدم فايد عامر وفرقة الرقص سنيت
0: أبزي غربة درفتات بجلة الهيت أدماس سنيتنين سناي مكتتال

0: صنع قرجاج اللي شفتها ودعواته صورت عند بيله 17 للجمعة كذا مفاجر كمالة سمعك
1: قبروم هلأيه اللهم 17 وسفتيت العلوتهم مش صورتك اللي في قرو ومدرق اللي حرره عن ساي قتلوني أزهيه أورح أتحلم أقل متحلم كي تقولوني لكن فزعموا النمي فزعوت الحكاية
0: سمعني اللهم لسميتهم التل الأثرية عند يتسمع ويتتنشر قل اللي بدوه اللي يتلو
1: اللي قلي زمنا اللهم شلليت من أقباب عند أفقر كوهوم وعند أسر كوهوم يما تعقبوا من يقب أنا اللي ما سدس قمشت عنده قل لكم أزهي عسرة وحمس فارسوتات بني
0: قبل كتبرد سنتبه خلاص لعسرة وحمس فراسة تلكاهم نوسك حرية أنا سلاح قروش ومصاريف كده دالك الكار أقل لهم أبدينا من قبي أنا وإنت سلطات وجائزة من نقوص هيلة سلاس كان بنا تأكد مسؤولياتنا هي من تسني عند حلفت البركة بكماله عن تقدارتنا قلق بك إنت بس لهم أبديهم من تصعب أتكاهم التلم تسنبه
1: مرحبا أبشر بك أنا هي لديش قلق داليتو أيا أكانكم هلو هي أمر ليكو
0: أكانم أمر ليكا
1: أبي كبرون بيه نفر لراك أبوه واده ليكو
0: براوة كلاش فكزي أكان ديك أي رمكا أجيك التعريم ترك ترك
1: ياري قتر إيه نيتو انسرحك ويهم سأكوهم أنا قرجاجي أنا

0: هي دحنكيتو مي الراجل كان دحنكيتو ايمان ودي هو عفت بي
1: ما ما ما ما ما ايمان وضح لكم يوم بس مدرك يود لا بلاكم ليكم مدرك يود لا
0: قيود هلا قيود هلا كفو مي جرى
1: سبب اسلحته ما قام هلو الا كان بس وسي تبلو منا
0: سبب اسلحته كفو
1: الا مساب سميتهم ديت امره من الا كان بس حركي تبلو اسلحكم ليكانا
0: اتبيتنا حقو مصاونا بيان نفقر ونتي نفقر حدا جينا اباينا وفتاينا نفر
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام عند الاقريط اللي كم الله اكبر
2: يو فرحكم منين ما
0: فرحت ما يتفره يكون امبل يومتي سب سلاح ريامي حنا ولي
2: دحنت دحنت حنا ولادكم حنا يبا يتفروا
0: ولادنا كفو
2: انا همت ود ادريس انا يتامرونا بيا الباب
0: ود ادريس ود من
2: ود ادريس ود عبي
0: ود ادريس ود عبي
2: ابي
0: مرحبا ابو ولنا انت ولنا بامان ولنا واللهم جماعة كلا صاروا مسام عليكم هنا أبايوم ولا أمرهم توم ولا بعدام
2: توم ما تأمرهم يبا إبراهيم محمد علي هلا وحامد إدريس عواتي بعبيهم سلنا هلا يبا
0: حامد
2: أيوة حامد
0: حامد ود إدريس عواتي
2: أيوة
0: يا ري سنوا ولادنا ولادنا مدر بعلو وفارسو أكو مسألات يومتي ما اللي يسمعنا حامد بارودة تحكو شاقلات شفن الصور هلا أمسل
2: هذا لكن حنا يبا صورت حنا وسميتنا هي جبهة تحرير إريتريا تتبهل بس حنا قاشاكم اللينا ما يوأسات أمتون
0: أبشر مرحبا بكم مرحبا مرحبا بس انت قسي يمسل لجماعتك كين سنحني
2: خلاص كويس يبا نصر نتقبركم اللينا
0: هيا بونا الدالية ونبرودة ولادنا توم اللهم ما تعمه له وآدم ما تعمه من قبل منا عطال لا حوزات ولا سنيت لا حرد قلوهم بلاهو بزهد لستنو
1: هيا ولادنا توم تبلغ ليكم ولاد من إناتهم
0: يا ري بس قويام يكون تأميرهم انتي دي حامد ود إدريس عواته وجماعته توم همد ود إدريس عبي وإبراهيم ود محمد على هالذيبو كلهم ولادنا توم بس انتني
1: هيا ابدا حنامتو صراحة كفوت الراف عامل لو
0: اللي صراح بدير صوارومتو ازي حنا صورت حنا بيلوني سميتنا قبهت حاري علي ترقيا بيلوني كوندو انتي دي لتصبت ايه هلا لسميه
1: لا لا لا لا كفو بديت منكم اولا علي عليتا وترقيا هي بات قرايتنا ترقياتا الا ترقيا بالمش بتاتا بستا وقبهت هي لي قبهتا وحرير هي اللي لباسنا اللي قلون لبست مامي إلا قويكم
3: اللي كل وتبولوا ليكم أسماي كل لكل ييكو
0: ييكوكو كمية طيب
3: مالي التهدي عد مركة قايسة عند أنا أبو اتشاها بوسيت جابها التحرير إغترياتا عند تيلت التحلسة معكوا وقلي توبيا أقل تحاروبة وإغتريا هي اللي أقل حرورة وولادة أقل حكماته وامتبل على
1: أبو اتكاها بوسيت بس ديما تحليه وقال من نفرياتنا إلى حلايا متبل علت

0: من أسرها لا ترفأ من أسرها لا ترفأ. أنت تبغى تحلعلك
1: انت ما بس من أفلة تفكر دولك قلت أبيلة مدول صبتك يا زلة. ما يهبان انت ما يهبين ما
0: مرحبا مرحبا.

0: تهاجكو كين السالم اذا زلام ما تصنع هليت كين الترسيت اتونا هيان
1: ابو يلباب عسكر كل دول ما دقاق لا تحزيو قتلت حيسان هنا قروم هلينا
0: لا لا ابايكم عدكم تمامي حتى شر الابوني اردنا هيني امينتو ودمان بس دمونو بلوكم
2: اب حجاه ولاد تو بولو زلام ما تصوم الليل
1: لا شباب انتم اتو انا هي تلا وارديت هليكم
0: دهان دهان انجا وارديتكم يوم اناتو ابرب منو ودم انا بلوكم عليكم انتم بس عارفوا واسترحوا وارديت يوم روشي
3: يها وسب
0: مرحبا من انت
3: شفتيت هلو مثلك
0: شفتيت انكم شفتيت ناس وتل اريد مثل حد ما تصونا شفتيت ريامي هنا حكومتنا انتم تمامي شفتيت كل بس ريامي هنا
3: تل مثلك يا علو
0: لا لا لا لا صب سلاح اول يوم بس اقول لكم ليت ان رهلينا كل بس ريامهم احنا
3: كذاب
0: مالي ساكتي تعذبني ويتتعذب بلك هليكو ازي ما هجايه بس هتاتا شفتيت ريامي احنا ملك هلينا
3: لا كانوا يحبر كن من يقبي اللي فرد التو صوتك اللي فرقوته
0: يا ريام البدير منا كان ما دات من قبل انت تبلسه وانا ما هجيه كل يبدل له قوليته رأيي انا
2: وين
3: اماتنا شفتيت بلوزة اللهم وطله لغمة شفتيتو صورو مرحبا حامد كفيكا كيف قرب من الراس لنا حاود عنجا انا منني مثلكم سورت لك الافقر ما تسهلكو دهنتو مثلنا سورت لك الافقر ما تاكا ولا قلت اسرنا برنامجك كل قويته على لبنان امرامو هلين بشفاق اللي ديشك العدل كردون هلا اكيد حركو من اللاكا
4: حاضر انت تتبادر لنفر نحزيل على نصري هلاني لا يدبر ديبالا يلا قاع عريكم دانا
5: ها لن لنفر لقون حزعنا ها ها ها حامد اللي يقو
4: هذا شي مديبكا أدام مسل يلا فردك
1: سمع حاقو الله من أسرنا يترفك من قبي وإلا عد شوكات مرق زوتهم من قبي فانقوح فجر من حبت أهيلة سلاسة قلف قراكاتو يحد قاكاني هذا هي اتوبيا اقلي تكسب ومراده اقلي تركب حنا ينقتلك كان نا لما صدس كهرس يلا ديش كعري
6: حامد انقفوا ديش العري قلنا قلنا بدو بقوسي على قل منا نري ينطلقوا لينا
1: صالح جنان اوش سلف اكيت وسنيت ان دات امركاهو تحقوهو تزبطو وتدبو
6: حامد ولا سلاح فوينا ترفو منهم امانوتو ديبا سلاح قودام حنا
1: مدالنا رهيم تولاد هتون عيناتو ولا سلحو من عيناتو بس جماعتكم اتبقسو كقناتو بقسو
6: يا جماعة اللي باشا قرجاج كيبايتو وبصورتي أمن كما انساها جمالة اتحد اندكاترينا اقلسو قلاز بينا لأتعلا اتدينا حقو برداء وحقو اتقلقناهو جواسيس اتوبيا فجر من اقرنا قلت رفويكون قلنا جازي على تقلنا يا اخي
7: امانوت يا
6: ايوه قلنا جازي على تقلنا يا اخي قلنا جازي على تقلنا
1: حتو دول فهمكم هليكو شباب حنا ندالنا كليت اولاي ندالنا هدفنا وبرنامجنا شعبنا اقلنا تآمر وقلنا فهم واقلنا ادرستو شعب اباي وفتايو لتنفعو ويتنفع حقو ما يآمرا اقل حقو اقل نادل يقدرن ازيما حنا اسك شعبنا مصلحتو الامر والفهم عبي ندال للتاكيين هل وقتيل باشا قرجاج هي اقلنا كسارت واقل اباينا هي مكسبت أقول من تبلو أتوبي إحنا أقولك أتلنا من قبي أدامو وقبيلو سمربات انت قبقو نوس نوسنا دي بحد انت سلطعونا ندالنا حر أقول بلو صوتو باشا قرجاج هي بارودتو يوم ناينا وفنقوح فجر نايناتو ندالنا دائم لهير يبترنو كل روز بدمانة وحيلة.

0: ስዒባ እዛ ክትዕዘቦ ፅናሕኹም ድራማ ክልኦት ንዳል ብቋንቋ ትግራይት ተዋሳእቲ እድሪስ ሱሌማን ስዒድ ዑስማን ፍርያል መሓመድ ዓሊ ጀዚራ ዓሊ ካልኦትን ደራስን ኣላይን መሓሙድ ዓሊ ሓሰብ ወዲ ሓሰብ ቀረብ ኣልባሳት እድሪስ መሓመድ ሜክኣፕ ኬበን ተወልደ ስቱድዮ ሬገን የማነ
1: أعزائي المشاهدين والحضور الكريم اللجنة التي جهزت هذا الاحتفال هي تحت رعاية مفوضية الرياضة والثقافة أما بعد سنواصل معكم بالفنان ساميئيل تكيه باللغة العربية بعنوان إريتريا اللحن عوت عقباي والشاعر عبد الله عمر وفرقة الرقص سنيت أما بعد عندنا الفنان مصطفى أحمد باللغة بداويت بعنوان إريتريا اللحن والشعر الفنان زاد

0: تو مصطفى أحمد سنواصل معكم باللغة التجرينية أغنية ناتنت اللحن أرأيا هايلة والشعر نقاسي قبر دنقل وأيضا عندنا الأغنية باللغة بلين للفنان تمسجن ميكيلو اللحن والشعر للفنان تمسجن ميكيلو وفرقة الرقص أدماس. أما بعد أعزائي المشاهدين سنواصل معكم بالفنان الكبير أحمد عثمان باللغة التجريت اللحن والشعر أحمد عثمان واللحن بالفنان أحمد عثمان والشعر بكحساي قبر هيوت
1: درفي ساقلا بغانقوا عفر دمساوي محمد علي دارسا درسة زيما محمد علي دارسا درسة حدما علي دردر سعبا درسي درفي تستاينا بغانقوا تقرينيا دمساويت أبرهت أنكرة درسة زيما أرأيا حيلي درسة حدما إكالو حبت تلهيت أدماس سنيت درفي أنقوا بغانقوا خناما دمساوي عندو صالح قطمن زيمان بعلو عندو صالح تلهيت أدماس درفي جلب عدنا بغانقوا تقرايت دمساوي سليمان أحمد درسة زيمان درسة حدمان بعلو سليمان أحمد قجلة تلهيت سنيت درفي برهانا كدوكو حنا برهان كدوكو حنا بغانقوا تقرينيا دمساوي تسفى يسوس تخلى برهان درسة زيما تسفى يسوس تخلى برهان درسة حدما في الساحل لملم قجلة الهيت أدماس سناي مكتتال

أوم بخونك دي تبتعد الستورت أوم بخونك دي قشد ياخو قوابت أوم بخونك دي قنبت ياخو سيفت نيتك لا تكل حرك وعن قيل وليلة كبر بلا لبترة وليلة وليلة دي ما تبخش مكريف كار استقو كار دوح وليلة

0: تبلهليك أنت؟ وكاوز بتمامه من أفقال جينا كم هميمتك أوجيت انت جيلولو انت جيلولو بحرش أمهم لك لينا هنا
1: حمز دبابة جنايت سامتو
2: ما حمز دبابة تبلهليك آلاف دبابات ومدافع كل حن تصورت أتا
0: هنا ده بس من إيدي مهلكم هنا قلت أسجيلهم ولادنا في الرأس أراكب انكروبة اللي برعت برعت نيدة برعت
1: مرحبا سنة سنة
3: أبشرك ولا تحنقر بدنا كنا يفرهدت نيبل منا كجل ناشا حريكو كقل أشقر فالرأس من برعوك سواب وأجر أبا حيوت انتقل يوم فجر بشرات بشرات بشرات أبا ينطرد قبعدنا قد بسوتا أربا دقبتا محرم اللجة رحو موتا قلب إيدي تأسر التوم جريد دبوتا أقمودك الله مهتد بدح من حوتا بشارات نبلو بشارات نبلو بس حلف هقرات بقوطة
0: نحرقين دبا ها أنا أقول لهم في الرأس مجرحين ولادنا أوروت بعراي وصلت طليت هاي بهليكو أو تاقي رحيم قبي
3: فارس فوقاي للدبا
4: أنا ما أقول في الرأس ولا أجلي قاتي تقبى سس طليت هاي بهليكو
0: ألتا
5: أنا ما حمس عكت من حيساس ودرفر من أباقعيه وفلوي من حياة هاي بتليكو عو تقرحيب قبيل
0: ما شاء الله وتبارك الله ما شاء الله وتبارك الله نحركم يتدبى يا ري من دقة عد موسى ما 50 تليت ما تقاتله
1: أنا ما بمقدرنك نويد وانا قنات من عناك عو تقرحيب قبيل
0: أول
6: ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني ناني يا ولاني

0: ملا انت اوسني شقا ولا بديله النهبه
1: يا اخي مكسيك قل مقلي يتقن عليك ما شوف شغلك انت يا ديما كبر الله ايدام كاتم ولا مين
0: هي يا انت ما تبديرك قل شقلي ما ساكا يا شيخ
2: اللي سبك هي واضح نومته افحد حنصروي هي
3: يبا كم ندلك بفرهكم
0: انت قل شغل ما انت عليه اللي لباس اللي لباسك اللي لباس تمشي تبلك عليكم
1: يا اخي لباس تمشي اللي بقول يا اخي دقنا يا اخي
0: معلش معلش عبد الله معلش معلش
1: ما سيبنا
0: عبد الله ما تبتك هليت هدا انت مادي
1: صفي
0: ايه ما قبك ناس فاهم وواعي بدل تتعارتت بس
1: يا اخي تري ايه لك يا امنا
0: حرتو هي بالبدل من البلاكات على وجه قبان انت
1: مادي اللي بالله مش قل الدقلني اللي حصاب قريته من يا اخي اللي ما قال شيء كوم ليكونين حريتان اللي بس قدام قال ما يلبس يا اخي زي ما داير
0: دحن دحن دحن بس اذا ما تهرمونا نيدي يبل انت مثل ابحام تقس حلف
1: شنو ده
2: انا عبد الله ما تلم دور يتقس انت تقدم يقول كام رب ام الروس انت دي
4: نينا هين انا نينا هين انا
2: لا لا
4: محمد رسول انا المفتاح ينا هين انا
2: لا اله الا الله لا اله الا الله

0: محمد رسول الله المفتاح جنته. الله
1: نعينا هين أنا نعينا هين أنا
0: لا الله
1: محمد رسول الله والمفتاح جنتي.
0: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الله محمد رسول الله المفتاح جنتي.
1: كل منتو محمد يا أحمد سنامس مش أبنا ننتا شقنا ننتا ننتا وكاين كون
2: يا ولا أز أز أنت أجرم كوك أنت أخياتكم نلبس مكسيك يا حشيل واحد جس
3: يا آدم جمل بعد شغل من أنت نوز كشكي
1: يا ريم أمان مع شؤون من قمي إنما سننا نام سوماتا إنما سننا مسمع شؤوني من أنت
2: يا خد يا كيا وسخ الباسني تارسيا معفن
1: معفن انقنيه
2: مجنون كمان معفن ووسخ
1: انا وان حامد انقنان انا الصامد سعوات حامد انها مطوى صامد
2: كده ضحي سكت اي هاني ادلت ادب
1: حنقيني حنقيني
2: حنقيني خليها خليها ادب ادب شايت وانينا نادب والله
1: حنقيني شايت حنقيني
3: اي جمالك قدامك اي جمالك
1: انت حنقيني حنقيني أنا كان كرنت حنقني
2: أيوة زي ما قلش نعكات بس
1: كان نموت حنقني مودي خوك كان
2: حنقني يا ولد قرب بلا كان ليكو كان لدول قليت الشنك كان لي حنقوت حزيني
1: كان شنقني عبنا أنا كان شنقني
2: أيوة
1: أنا نيا كان شنقني
2: كان قرب يا جس

0: ملاي مدير دحنوتو اللي ما هديت لنسى مقلينا
1: مدير سنة دحني هلا أضايم انت حاتيت اندل تحاب عمات أهلا
2: يا لطيف
0: وقلي مجموعة والشاباي مدليكا
1: هتوم لا تفقروا لكن قلت تعرف من نومي لتحقل بردا سلامة
2: يا رب سلامة يا رب سلامة يا رب سلامة. لا إله إلا الله.

0: Ajá, una buena guata. Aba yo mna mna kadu bota na rde sad khidibu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mod na das nanna. Sheikh Abdul Qadir yom yom khata nos katan aw samaneka. La ilaha illallah. Ana Hoffman. Hamid arta wan jaf buttab na badim na mod wan na kana kana dharba na mna Hamid.
1: Sabr wada adam. Hawun dibkil akan wad qalla. Aya agl nhrab. Imam wada bas.
2: Ya latif ya latif ya latif ya latif.
0: Ni shahid.
2: ولا تدلعليكم يا محمد تدلعليكم ابو حامد
1: ابو حامد وابي شهد اللي مسل له انت رايح قاعد حن ريشايت
2: ولا اتو يا رب انتهونا
3: ها ولا جد انتم شوفوا كده تبوا اللباس ولا شعب لا تمسلو هيا مرحبا شباي اباي اني العرينه ديك لبس يلا
4: يا جماعه شهيد بقونا ايمان عند ودينا قالينا حفرت الحفر وقالينا من اللي اري أجيش فوق إنك برو.
3: بس لا نيدي.
0: أمي شهدني أن أكان كان عطى هونات ودقني مهنا كان محمدي بامو داونا.
3: يا أنت متبتك هلي تفو إيماني تودي. كلام علوم أي طلبوا ملك هلي هذا بس إحنا يعني وقينا نعوك إيمان وصبر إنت ودينا.
1: كنا طلنا نيجيس.
3: أبشركم شعبنا. إيت الشارق له. صورت. اتحكير وقت. أبا إن دمرت قطع بلكم تو. أبشركم. ما طوركم ليت هلي أنا طيب.
4: كنا زيد ما يستو هو عارفه.
3: دهن. ستاي مايو حليب اصنع اقولكم ادا اباي من رحكم حالف ثبت هلا اللي دقت نواكم منه رحكم افقره
4: دقي ما منكم ما راح يسند اذا عارفه ابوك
3: يبا صديتنا تحز لكم من قبي الا كان نواكم منه بس
0: وانتم هي
3: احنا ما قايسنا وطيلنا اباير ويثبت هلا

شهد الله الفاضل طابت اوقاتكم من الفضاء الاريتريان يعني احييكم ونقدم اليكم نشره اخبار الظهيره وفي البدء نستهل باهم وابرز العناوين. تنظيم عرض ثقافي في اسمراء بمناسبه ذكرى الفاتح من سبتمبر. الاريتريون في المملكه العربيه السعوديه يحتفلون بذكرى انطلاق شراره الكفاح المسلح. تنظيم محاضرة في مديرية السنية حول تحضير واستخدام الأسمدة والمبيدات الطبيعية. أندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية تطلقان مناورات عسكرية. ظل شكيان يجتمع مع رئيس وزراء الهند على هامش قمة منظمة شنغهاي. السعودية وتركيا وباكستان تعقد أول اجتماع في أسطنبول. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أقيم مساء يوم 31 من أغسطس عرض ثقافي في سينما روما وذلك بمناسبة الذكرى 65 انطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وتضمن العرض الذي نظمته مفوضية الثقافة والرياضة واللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات أغاني وأعمال درامية وأناشيد بلغات قوميتنا التسع تعكس أهمية هذا اليوم

وثمن المدفوع والانتصار الذي حققه الشعب الإريتري من أجل حريته وكرامته ووحدة شعب إريتريا وانسجامه. وأحيا العرض الذي بث مباشرة عبر الفضائية الإريترية لأكثر من ساعة ونصف في قطاع الرقص أدماس وسنيت. فوقد لذلك احتفل الإريتريين المقيمون في شيكاغو والمناطق

بعد تروح على النضال الوطني. احتفل الإريتريين المقيمون في الرياض وجدة وعين ماس في المملكة العربية السعودية بالذكرى 65 لطلاق الكفاح المسلح في 27 من أغسطس. وفي كلمته خلال حفل إحياء الذكرى الذي أقيم في الرياض، قال رئيس الجالية الإريترية في الرياض والمناطق المحيطة بها السيد تسفاي تخليه أن مهمة الحفاظ على الحرية التي تحققت بعد 30 عاما من الكفاح المرير والطويل تقع على عاتق الأجيال القادمة. وصرحت السيدة وينغر زغير مسؤولة الشؤون التنفيذية في سفارة إريتريا بالمملكة العربية السعودية بأن إشعال شرارة الكفاح المسلح عام 1961 كان بمثابة بشرى سارة لمرحلة جديدة للشعب الإريتري الذي ناضل من أجل حقوقه وحريته عبر الكفاح السياسي السلمي. وقدم طلاب المدرسة الإريترية العالمية عرضا فنيا بهذه المناسبة. وفي الوقت نفسه أقيمت احتفالات مماثلة في جدة وعين ماس. وخلال كلمة ألقاها في حفل أقيم بجدة، قال القنصل العام عبد الرحمن عثمان أن الفادح من سبتمبر يوم تاريخي حمل فيه شعب إريتريا السلاح لإثبات رفضه للاستعمار ورغبته في الاستغلال، وحث على مواصلة التبرع لذكرى الشهداء ودعم صندوق إرث الشهداء. هذا وتخلل الحفل فعاليات ثقافية وفنية. نصح خبراء زراعيون المزارعين في مديرية السني باستخدام الأسمدة والمبيدات الطبيعية لضمان حصاد آمن ووفير. وفي محاضرة ألقيت أمام ممثل المزارعين وأعضاء مكتب الزراعة في 28 من أغسطس، شرح الخبراء بالتفصيل الآثار السلبية للأسمدة والمبيدات الكيميائية على صحة الإنسان والحيوان والنبات وعلى البيئة. وأضافوا أن الأسمدة والمبيدات الطبيعية تلعب دورا هاما في إثراء التربة وضمان غذاء صحي وحماية البيئة وزيادة دخل المزارعين. وأوضح الخبراء أن وزارة الزراعة طورت بالتعاون مع وزارة الثروة البحرية مبيدا طبيعيا مصنوعا من شجرة النيم، بالإضافة إلى سماد سائل مصنوع من الأعشاب البحرية بأسعار معقولة، مؤكدين أن استخدام المبيدات الكيميائية يجب أن يكون الملاذ الأخير وأن يحظى بدعم المختصين الزراعيين. وأوضح المهندس داويد برهاني رئيس وحدة التنمية الاقتصادية في إدارة مديرية السني أن المزارعين يعتمدون اعتمادا كبيرا على الأسمدة والمبيدات الكيميائية. وقالت الشابة لملم زرقاي مسؤولة مكتب الزراعة في مديرية السني أن محتوى التربة في المنطقة قد بلغ مستويات مقلقة بسبب المواد الكيميائية. تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح والتي هطلت في 28 والتاسع والعشرين من أغسطس المنصرمة في إحداث أضرار بالأفراد والممتلكات بمديرية أصماط. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن أمطارا غزيرة هطلت بعد ظهر 28 من أغسطس دمرت 11 منزلا ومسجدا في بلدة أسندة، مما أدى إلى إصابة شخص واحد وسقوط عدد من الأشجار. وبالمثل لقي شاب حتفه جراء صاعقة في إدارة ضاحية روتا يوم 29 من أغسطس، كما احترق منزل، وذلك حسب ما أفاد مدير إدارة المنطقة السيد إبراهيم محمد علي. وحث السيد محمود عبد الله مسؤول التحقيقات الجنائية بمركز شرطة مديرية أصماط الشعب لتوخي الحذر نظرا لحلول فصل الخريف. يذكر بأن شخصان كانا قد لقيا حتفهما في أوائل شهر أغسطس جراء الصواعق في إدارة ضاحية روتا. شهد الله فضل. كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية. قم عن. مرحبا بكم على صعيد العالمي. بدأت أندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 12 دولة حليفة مناورات عسكرية مشتركة سنوية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وردع أي عدوان في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وتنظم أندونيسيا والولايات المتحدة وعدد من الحلفاء هذه المناورات السنوية منذ نحو عقدين، وهذا العام سيشارك 4700 جندي من دول من بينها بريطانيا وفرنسا واليابان في تدريبات بمواقع عدة تشمل جزيرتي سومطرة وبورنيو حتى 11 من سبتمبر. وشدد قائد فرقة المشرة بعبد الجيش الأمريكي باتريك جي إليس على أن هذه المناورات بالغة الأهمية لبناء الهيكل البشري الذي يحافظ على أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي. ورفعت أندونيسيا في أبريل الماضي مستوى تعاونها الدفاعي مع الولايات المتحدة إلى شراكة تعاون دفاعي رئيسية. التقى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأجرى معه محادثات خلال زيارته الأولى إلى قرغيزستان. وخلال اللقاء الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، استعرض الجانبان آخر مستجدات العلاقات الثنائية وأكد ضرورة تعزيز وتوسيع التعاون المشترك. وتوجه الرئيس الإيراني للعاصمة القرقيزية بيشكيك للمشاركة في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين.
وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن

شيكيان سيلقي كلمة أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة وكبار مسؤولي الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة. هذا وتعقد القمة تحت شعار 25 عاما على منظمة شنغهاي للتعاون معا من أجل السلام والتنمية والازدهار المستدام. عقدت كل من تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان الاجتماع الأول للجنة شكلت في إطار اتفاقية دفاعية، وتجمع اتفاقية مكة للدفاع المشتركة التي وقعت في 7 أغسطس حلفاء للولايات المتحدة ممن يشاورهم القلق إثر الحرب مع إيران والصراعات الإقليمية التي أدت إلى تعرض دول الخليج المصدرة للنفط لهجمات صاروخية إيرانية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي ضد أي عمل عدواني، وتنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاثة يعد هجوما عليها جميعا على قرار بند الدفاع الجماعي في ميثاق حلف شمال الأطلسي الناتو. وأضاف مصدر أن قضايا الأمن الدولي ستكون مدرجة على جدول الأعمال، ومن المتوقع أن تتناول المناقشات تعزيز القدرات الدفاعية وزيادة التوافق العملياتي بين القوات المسلحة للدول الثلاثة، وتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بما في ذلك الإنتاج والتطوير المشترك. في الخبر الأخير، في أعقاب الانهيار الجليدي الكارثي في جبال الهيمالايا في 26 أغسطس، حذر العلماء من عدم الاستقرار وتسارع معدل ذوبان الأنهار الجليدية حول سلسلة جبال الإنديز. وفقا للخبراء، فإن تغلص الأنهار الجليدية في جبال الإنديز يسرع من تكوين البحيرات غير المستغرة، كما أنه يكشف عن منحدرات جبلية مليئة بالحطام وأكثر عرضة للانهيار مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ويمكن أن تشكل الفيضانات المفاجئة والسيول الطينية التي تتحرك بسرعات عالية عبر وديان الجبال تهديدا مباشرا لمصادر مياه الشرب والبنية التحتية للطاقة وحياة آلاف الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة لهذا الخطر. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تنظيم عرض الثقافي في أسمراء بمناسبة ذكرى الفاتح من سبتمبر. الإرثيون في المملكة العربية السعودية يحتفلون بذكرى اطلاق شرارة الكفاح المسلح. تنظيم محاضرة حول تحضير واستخدام الأسمدة والمبيدات الطبيعية في مديرية السريج. أندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية تطلق مناورات عسكرية. ذو شكيان يجتمع مع رئيس وزراء الهند على هامش قمة منظمة شنغهاي. السعودية وتركيا وباكستان تعقد أول اجتماع في أسطنبول. مشاهدة الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: ሓደ ጥይት ዝፈለመ ጉዕዞና ሓደ ንክንከውን ኣብ ሓደ ቕኒት ኣብ ሓደ ህርመት ዘስመረትና ቃልስና ዓኺኹ ጐቢዙ ናብ መርዓና ጽነት ዘብጽሓትና ሽዑ ጉዕዞ ምህናጽ ሃገር ሓደ ኢልና ዝፈለምና ንዝመጽእ ወራር ሓደ ኾይንና ክንምክት ኣብ ሓደ ዝዓሰልና ሕጂ እውን ሓደ ኾይንና ንህንጸት ሃገርን ምክልኻልን ኣብ ሓደ ሰሚርና ብሓደ ኤርትራዊ መንፈስ ሃገርና ኸነጸብቕ ብደመ ረሃጽና ክንስልማ ከነወርቓ ቃል እንሕድሰላ ዕለት እያ ባሕቲ መስከረም። ሓደ ኾይንና ጽባቐና ነግፍሖ እዎ ሓደ ኾይንና ልእላውነትና ነስብሖ ሓደ መስከረም መሰረት ሰውራና ሓደ መስከረም ዘበረኸት ክብርና ሓደ መስከረም ኣብ ዘንጊ ሓቂ ሰቕለት ባንዴራና። ስለዚ ናብ ኣዝዩ ርሁ መጻኢ ኣብ ነማዕድወሉ ዘለና ኣዝዩ ትሱ መድረኽ ረጊጽና ኢና መበል 65 ዝኽሩ ንጽምብል ዘለና እሞ ክብርን ዝኽርን ንሓሰብቱ ፈለምቱ ኣብ ማዕልቡን ዘብጽሑ ጌና ሕድሪ ሰማዕታትና ለይትን ምስ መዓልትን ዝዓዩ ዘለዉ ጀጋኑ ኤርትራውያን ዮኻና ንብል
1: مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والحضور الكريم. في يوم 1 سبتمبر بدأنا كفاحنا المصلح الذي أطلقت أول طلقة، ومن هذه اليوم نحن لوحدة الشعب الإريتري الذي دفع أرواحه حتى انتصر، وهذا اليوم يوم العز والكرامة ونحن نفتخر بهذا اليوم.
0: ስዒቡ ናይ ዝኽሪ መዝሙር መስከረም ብቋንቋ ትግርኛን ዓረበኛን ብሓባር ድርሰት ዜማን ድርሰት ሕደማን ማእከላይ ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ቀያሕቲ ዕምባባ ቤት ምሶራ ከምኡውን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ደርፊ ተኣምሩና ብቋንቋ ትግራይት ድምፃዊ ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ ጎረት ድርሰት ዜማ ኣቶ ብርሃን ዕቑባለት ድርሰት ሕደማ ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ ጎረድ ደርፊ ሑርያ ብቋንቋ ሳሆ ድምፃዊት ሰላም ደሞዝ ድርሰት ዜማን ድርሰት ሕደማን ሳልሕ መሓመድ ወይ ከዓ ፕሮቲን።
1: أما بعد أعزائي المشاهدين سنواصل معكم بالفنان درار جبر يسوس باللغة التجرينيا بعنوان ألنا أفقعزو لحن بدرار جبر يسوس والشعر بكفلة جبر ميكائيل وفرقة الرقص أدماس. أما بعد سنواصل معكم مع الفنان آدم يعقوب باللغة النارة بعنوان جيرا جنتو لحن وشعر بآدم فايد عامر وفرقة الرقص سنيت.
0: أبزي غربة درفتات قجلة الهيت أدماس سنيتنين سناي مكتتال.

0: صنع قرجاج اللي شفتها ود عواته صورت ان دبيله سبع طال لجمعة كذا مفاقر كمالة سمعك
1: قبروهم هلا ايه اللهم سبع طال وسفتيت العلوته مش صورتك اللي في قرو ومدرق اللي حرره عن ساي قتلوني ازه ايه اورح اتحلم اقل متحلم كي تقولوني لكن فزعم النمي فزعوت الحكايه
0: سمعني اللهم لسميتهم التل الاثريا ان دي تسمع ويتتنشر قل بدوه اللي يتلو
1: اللي قل ايزم منه اللهم شلليت من اقباب اند افقر كوهوم واند اثر كوهوم يما تعقبوا من يقب انا اللي ما سدس قمشت عندو قل ليكو ازه هي عسرة وحمس فارسوتات بني
0: كبد كتبرد سنتبه خلاص لعسرة وحمس فراس لتلكاهم نوسك حريا انا سلاح قروش ومصاريف كلا دالق الكار اقل لهم ابدينا من قبي انا وانت سلطات وجائزة من نقوص هيلة سلاس كان بنا تأكد مسؤولياتنا هي من تسني اند حلفت البركة بكمالو عن تقدارتنا قلقب انت بس اللهم ابديهم من تصعبت كهم التلمس انبو
1: مرحبا ابشر بك انا هي لديش قلقداليتو أيا أكانكم هلو هي أمر الليكو.

0: هيدا حنكيتو مية الرجل كان لدى حنكيتو إيمانو دي هو عفيت بي
1: ما إيمانو وده ليكو يوم بس مدير قيود الله بلاكم ليكو مدير قيود الله
0: قيود هلا قيود هلا كفو ميارا
1: سبب بأسلحته ما هتقام هلو إلا كان بس واسي تبلو منه
0: سبب بأسلحته كفو
1: إلا مساب سميتهم ديت أمره من إلا كان بس حركي تبلو أسلحكم ليكو أنا
0: اتبيتنا حكو ما تقونا إبايا نفقر ونتي نفقر حدا جينا أباينا وفتاينا نفر
2: سلام عليكم
0: عليكم السلام عند الأجريت عليك ما الله أكبر
2: يو فرحكم من هنا ما
0: فرحت ما يتأفره يكون أمبر يومتي سب سلاح ريامي حناولي
2: دحنت حنا أولادكم حنا يبا يفره
0: أولادنا كفو
2: أنا همت ود إدريس أنا يتأمرونا بي الباب
0: ود إدريس ود من
2: ود إدريس ود عبي
0: ود إدريس ود عبي
2: أبي
0: مرحبا أبو ولنا أنت ولنا بأمان ولنا واللهم جماعات كلا أصفارهم سامع ليكو هنا أبايوم ولا لأمرهم توم ولا بعدام
2: توم ما تأمرهم يبا إبراهيم محمد علي هلا وحامد إدريس عواتي بعبيهم سلنا هلا يبا
0: حامد
2: أيوة حامد
0: حامد ود إدريس عواتي
2: أيوة
0: يا ري سنو ولادنا ولادنا مدر بعلو وفارسو هكو مسألاتو يومتي ما اللي يسمعنا حامد بارودة تحكو شاقلات شافنو الصورة هلا أمسل
2: هذا لكن حنا يبا صورت حنا وسميتنا هي جبهة تحرير إريتريا تتبهل بس حنا قاشاكم اللينا ما يوقسات أمتون
0: أبشر مرحبا بكم مرحبا مرحبا بس انت قسي يمسل جماعتك كين سنحني
2: خلاص كويس يبا نصر نتقبركم اللينا
0: هيا بونا الدالية ونبرودة ولادنا توم اللهم ما تعمه له وآدم ما تعمه من قبل منا عطال لحا وزت ولا سنيت ولا حريت قلوهم بلاهو بزهد لستنو
1: هيا ولادنا توم تبلغ ليكم ولاد من إناتهم
0: يا ري بس قويام يكون تأميرو من تيدي حامد ود إدريس عواتو جماعتو توم همد ود إدريس عبي وإبراهيم ود محمد على هالديبو كلهم أولادنا توم بس انتني
1: هيا ابدا حنامتو صراحك وفوت الراف عامل لو
0: اللي صراح بدير صوارومتو ازي حنا صورت حنا بيلوني سميتنا قبهت حاري علي ترقيا بيلوني كوندو انتي دي لتصبت ايه هلا لسميه
1: لا لا لا لا كفو بديت منكم اولا علي عليتا وترقيا هي بتقرايتنا ترقياتا الا ترقيا بالمش بتاتا بستا وقبهت يعني قبهتا وحرير هي اللي لباسنا اللي قلونا لبست مامي ولا قويكم
3: اللي كل وتقولوا ليكم اسماي كل لكل ييكو
0: ييكوكو كميت طيب
3: مالي اتهدى عد مركة قايسة عند انا ابو اتشاها بوسيت جابها التحرير الاغرياتا عند تيلت التحلسة معكوا وقلي توبيا اقل تحاروبة وارتريا هي اللي اقل حرورة وولادة اقل حكماتو وامتب العلا
1: ابو اتكاها بوسيت بس ديما تحليه وقال من نفرياتنا إلى حلايا متبلعلت

0: ناس اولاد رسيت ناشفت بندي بعتو من نزلا
1: خلاص كويس ابي الواب سلف اللحم قلنا سلف
0: حامد انا نوش اسله ونوس سفلو له ليكو قل السلامه تقول مصعكم
1: خلاص له يتاسله
0: مرحبا السلام عليكم عنجا
2: مرحبا مرحبا ابي الباب مرحبا
0: عليكم
2: مرحبا
0: مرحبا
2: مرحبا
0: سلوما مامي
2: الحمد لله
0: كبقى عنجا كين نتهاجك وكين نسالم اذا زلام ما تصنع هليت كين ترسيت تونا هيا
2: ابو الباب عسكر كل دول ما دقاق لا تحزي قلت حيسان هنا قروم هلينا
0: لا لا ابايكم ابايكم عدكم تمامي حتى شر الابوني اردنا هيني امينتو ودمان بس دمانو بلوكم
3: اب حجه ولاد توبوا لو زلام ما تصوم الليل
2: لا شباب انتم اتو انا هي تلا وارديتها ليكم
0: دهان دهان عنجا وارديتكم يوم تاناتو ابرب منو ودمانو بلوكم عليكم انتم بس عارفوا واسترحوا وارديتي يوم روشي
4: يها وسب
0: مرحبا من انت
4: شفتيت هلو مثلك
0: شفتيت انكم شفتيت نوس وتل اريد مثل حد ما تصونا شفتيت ريامي حنا حكومتنا انتم تمامي شفتيت كله كله بس ريامي حنا
4: تل مثلك يا علو
0: لا لا لا لا صب سلاح اول يوم بس اقول لكم ليت انره لنا كله كله بس ريامهم احنا
4: كذاب
0: مالي ساكتي تعذبني ويتتعذب بلك هليكو ازي ما هجايه بس هتاتا شفتيت ريامي احنا ملك لنا
4: لا كانوا محبر كن من يقبي اللي فرد التو صوتك اللي فرقوته
0: يا ريام البدير منا كان ما دات من قبل انت تبلسه وانا ما هجايه كله كله يبدل له قوليتو رئي أنا
4: بلوسط إلا أماتنا شفتيت بلوسط اللهم وطله لغمة شفتيتو صورو مرحبا حامد
2: كفيكا كين قرب من الناس لنا
4: حاود عنجا انا منني مثلكم ثورت لي قلف قر ما تسليكو
2: دهنتو مثلنا ثورت قلف قر ما تاكا ولا قلت اسرنا برنامجك كله قويتو على لبنان امرامو هلين بشفاق اللي ديش كل عدل كردون هلا اكيد حركو من لك
4: حاضر انت تتبادر لنفرنا عزيز على نسري هلا لا يدبر دي بالا يلا قاريكم دانا
2: ها لن لنفر لقون حزعنا ها ها ها حامد اللي يكو
4: هذا شيء يبقى أدام أدام مسل يلا فردك
2: سمع حقو ألا من أسرنا يترفك من قبي وإلا عد شوكات مرق زوتهم من قبي فانقوح فجر من حبت أهيلة سلاسة قلف قراكاتو يحدقا كاني أزهي أتوبيا أقلي تكسب ومرادة أقلي تركب حنا ينقتل كان نا لما سدس كهرس يلا ديش كعري
5: حامد انكوفا ديش العري قلنا قلنا بدا بقوسي على قل من نري ينطلقوا لينا
2: صالح جنان اوش سلف اكيت وسنيت ان دات امركاهو تحقوهو تزبطو وتدبو
5: حامد ولا سلاح فوينا ترفو منه امانوتو ديبا سلاح قودام حنا
2: ندالنا رييم تولاد هتو نايناتو ولا سلحو من نايناتو بس جماعتكم اتبقسوك اقناطو بقسو
5: يا جماعة اللي باشا قرجاج كيبايت وبصورتي أمن كما انساها جمالة اتحد ان دكاترينا اقلسو قلاز بينا لأتعلا اتدينا حقو بردا وحقو طلقناه جواسيس اتوبيا فجر من اقرنا قلترفو يكون قلنا جازي على تقلنا يا اخي
6: امانوتيا
5: ايوة قلنا جازي على تقلنا يا اخي قلنا جازي على تقلنا
2: حتو دول حتو دول فهمكم هليكو شباب حنا ندالنا كليت أولاي ندالنا هدفنا وبرنامجنا شعبنا أقلنا تآمر وأقلنا فهم وأقلنا أدرستو شعب أباي وفتايو لتنفعو ويتنفعو حقو ما يآمرا أقل حقو أقلنا دل يقدرن أزيما حنا أسك شعبنا مصلحتو الأمر والفهم عبي ندال لتاكي النهل وقتيل باشا غرجاج هي እግልና ከሳረት ወእግል ኣባይና ህየ ማክሰብቱ እግልሚ ምን ትብሎ ኣቶቢያ ሕና እግሉ ቃታልና ምንገቢ ኣዳሙ ወገቢሉ ሰብ መርባት እንተገብአው ኖስ ኖስና ዲብሕድ እንተሰለጣውና ንዳልና ሓር እግሉ ብሎ

0: ስዒባ እዛ ክትዕዘቦ ፅናሕኹም ድራማ ክልኦት ንዳል ብቋንቋ ትግራይት ተዋሳእቲ እድሪስ ስሌማን ስዒድ ዑስማን ፍርያል መሓመድ ዓሊ ጀዚራ ዓሊ ካልኦትን ደራስን ኣላይን መሓሙድ ዓሊ ሓሰብ ወዲ ሓሰብ ቀረብ ኣልባሳት እድሪስ መሓመድ ሜክኣፕ ኬቨን ተወልደ ስቱድዮ ሬገን የማነ
1: أعزائي المشاهدين والحضور الكريم اللجنة التي جهزت هذا الاحتفال هي تحت رعاية مفوضية الرياضة والثقافة أما بعد سنواصل معكم بالفنان ساميئيل تكئي باللغة العربية بعنوان إريتريا اللحن عود عقباي والشاعر عبدالله عمر وفرقة الرقص سنيت

0: أما بعد عندنا الفنان مصطفى أحمد بلغة بداويت بعنوان إريتريا. اللحن والشعر الفنان ذاته مصطفى أحمد. سنواصل معكم بلغة التجرينيا أغنية ناتنت. اللحن أرأيا هايلة والشعر نجاسي جبر دنجل. وأيضا عندنا الأغنية بلغة بلين للفنان تمسجن ميكيلو. اللحن والشعر للفنان تمسجن ميكيلو وفرقة الرقص أدماس. أما بعد أعزائي المشاهدين سنواصل معكم بالفنان الكبير أحمد عثمان بلغة التجريت. اللحن والشعر أحمد عثمان واللحن بالفنان أحمد عثمان والشعر بكحساي قبر هيوت.
1: درفي ساقلا بغانقوا عفر دمساوي محمد علي دارسا درسة زيما محمد علي دارسا درسة حدما علي دردر سعبا درسي درفي تستاينا بغانقوا تقرينيا دمساويت أبرهت أنكرة درسة زيما أرأيا حيلي درسة حدما إكالو حبت تلهيت أدماس سنيت درفي أنقوا بغانقوا خناما دمساوي عندو صالح قطمن زيمان بعلو عندو صالح تلهيت أدماس درفي جلب عدنا بغانقوا تقرايت دمساوي سليمان أحمد درست زيمان درست حدمان بعلو سليمان أحمد قجلة تلهيت سنيت درفي برهانا كدوكو حنا برهان كدوكو حنا بغانقوا تقرينيا دمساوي تسفى يسوس تخلى برهان درسة زيما تسفى يسوس تخلى برهان درسة حدما في الساحل ملم قجلة الهيت أدماس سناي مكتتال.

ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ መዘርግሒ ንቑጣታት መርበብ ሓበሬታ ኣሸባይ ዳትኩም ናይ ዝተዘርግሓ ጋዜጣታት ሓዳስ ኤርትራ ኤርትራ ሓዲሳ ኤርትራ ሓዳስን ኤርትራ ፕሮፋይልን ኣቶኪራ ትዳሎ መደብ ዳሳስ ሕትመት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣሎና። ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ብዘይካ ሶኒ መዓልታዊ ትሕተም ጋዜጣ ውሽጢ ሃገር ናይ ቋንቋ ትግርኛ እያ። ዋና ኣሳናዳኢ ብርሃነ ምሕረታብ፣ ምክትል ኣሳናዳኢ ዓብደልቃድር ኣሕመድ፣ ቦርድ ምስንዳ ዮሴፍ ሃይለማርያም፣ ሙሉ ብርሃን፣ ሃብተ ገብርኤል፣ ተስፋ ኣለም የማነ፣ ሙሴ ገብረ እግዚኣብሄር፣ ሌይኣውት ፍርቱና ኤፍሬም፣ ትንሱእ ፍስሃየ፣ ሳምራዊት ሃብተ፣ ሰሎሜ ኣፈወርቂ። ኣብ ዓምዲ ጥዕና ዓይነትን ጠንቅታትን እፈፈት ማለት ኣለርጂ ተገሊጦም። እፈፈት ሕማም ዝከላኸል ስርዓት ኣካላትና ናብ ውሽጥና ንዝኣቱ ግዳማዊ ሳብስታንስ ንምቅላስ ዘርእዮ ግብረ መልሲ እዩ። እቲ ግዳማዊ ሳብስታንስ ሕማም ዘየስዕብ ተሃዋስያን እውን ክኸውን ይኽእል እዩ። ገለ ዓይነት መግቢ ደሮና፣ ፀጉሪ ናይ ገዛ እንስሳ፣ ፀገ ኣትክልትን ገለ ዓይነት መድሃኒታትን ካብቶም ልሙዳት እፈፈት ዘበግሱ ጠንቅታት ኮይኖም ይጥቀሱ። ዕማም ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ኣካላትና ጠንቂ ሕማም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ካብ ዝበሎም ነገራት እናተኸላኸለ ጥዕና ሰብነትና ምሕላው እዩ። ነዚ ዕማም እዚ ክፍፅም ዝኽእል ዝኾነ ካብ ደገ ዝኣቱ ሳብስታንስ እናጥቅዐ ብመላ እዩ። ከከም ዓይነት ናይቶም ናብ ኣካላትና ዝኣቱ ጉደማውያን ሳብስታንሳት ኣብቲ ሕማም ናይ ምክልኻል ዝካየድ መስርሕ ምቅፃል፣ ምህንጣስን ካልእን ዝኣመሰሉ ምልክታት ነርኢ። ብሰንኪ እፈፈት ነርእዮም ምልክታት ሳዕቤን ናይ ዝተፈላለዩ ፀገማት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ንዓይነትን ክብደትን ናይቲ ተማዕበሎ ዘለካ እፈፈት የጠቓልል። ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ግብረ መልሲ ስርዓተ ምክልኻል ኣዝዩ ከቢድ ክኸውን ስለ ዝኽእል ንህወት ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኩነታት ይምዕብል። ከቢድ እፈፈት ኣናፍሌክሰስ ይበሃል። ሓደ ሰብ እፈፈት ንዘስዕብ ነገር እንተተቓኒዑ እቶም ምልክታት ቀልጢፎም ክገሃዱ ይጅምሩ እዮም። ንኣብነት እፈፈት ዘስዕብ መግቢ ምስ ንበልዕ ኣብ ውሽጢ 10 ክሳብ 20 ደቓይቕ ወይ ድሕሪ 2 ሰዓታት እቶም ምልክታት ክረኣዩ ይኽእሉ ተገሊጹ። ኣብ ዓምዲ ባህልን ስነ ጥበብን ፍቕራዊ ህይወትና ከመይ ኣሎ ዝብል ኣርእስቲ ይጸንሐና። ንግደት ኣብ መኻንየ በዚ ሰናዕፈታትና ንኽገይሽ ኣንቂደ ኣብ መገሻይ ኣሸንዳን ካልእ ባህላዊ ፀወታታትን ንኽዕዘብ ካብቲ ዝተተስፈኽዎ ነገር እዩ። ስለዚ ብኣጋይ ኣብ እንዳ ኣውቶቡስ ምስ በጻሕኩ ሪጋ ሒዘ ምፅባይ ጀመርኩ። ኣጋጣሚ ኣብ ማዕድዩ ዝረኣየኒ ፈላጥየይ ናባይ ገጹ እናመፀ ብስሓቕ ክርትም ይብል። ብማዕዶ ንዓይ ርእዩ ብምስሓቑ ኣይተበራህነን። ምክንያቱ ዘስሐቕ ነገር እንተ ዝነብረኒ እቲ ኣብ እንዳ ኣውቶቡስ ዝነበረ ኩሉ ሰብ ብማዕዶን ብዘይማዕዶን ንዓይ ረርእዩ ምስሓቐ ነይሩ። ልክዕ ሰብ ርእዩካ ካብ ክጉሂ ርእዩካ ፍሽኽ ክብልን ክስሕቕን ይሓይሽ። እዚ ሰብ እዚ ግን ንዓይ ርእዩ ምስሓቁ ከዝንበለይ ዝደልዮ ዘረባ ስለ ዝነበሩ ጥረዩ። ከምዘይቀረብ የለን ወድያት ናባይ ቀረቦም ኣብ እዝነይ ገለ ኣፍቃሪት እንተረኸብ ክሪኽ ደኣ ኣብ እንዳ ኣውቶቡሳት ትዛውኑ ዘለኺ ብምባል ኣሕሸኽሽኸ። ኣነ ብሰንኪ ሕትኡ ቅጭ ስለ ዝመፃኒ ኣይመለስክሎን። ኣብ መንጎ ግን ታታ ዝዓይነታ ኣውቶቡስ መፂኣ ኣገላገለትኒ። ሰብ ሪጋ ብመሰረት ሪጋና ተመራርሕና ናብዛ ኣውቶቡስ እንክንድይብ ናተይ ርኡይት ኣህዋ ክነይርዎ። ኣብ ዓምዲ ሸባብ ንኡስ ዓምዲ ሓሳባት ዝሽየጥ ግዜ ከምኡ ድማ ንስኻ ፍሉይኻ ዝብሉ ሓሳባት ቀሪቦም ኣለዉ። ግዜ ከም ሰብ ክሳዱ ጠውዩ ንድሕሪት ኣይጥምትን እዩ። ዝተረፉ ክፅበ ደው ይብለን። ግዜኻ ምምሕዳር ንገዛ ርእስኻ ብግቡእ ምእንቲ ክትቆጣፀርን ንዕላማታትካ ብግቡእ ከተለለን ይሕግዘካ እዩ። ነቶም ክትሰርሖም ዝተለምካዮም መደባት እውን ብልጓም ግዜ ተቐይድካ ንምትግባሩ ኣዝዩ ይቐልል። ብኣንጻሩ ግዜኻ ብግቡእ ዘይምምሕዳር ማለት ንጥፈታትካ ተደራሪቦም ንምውዳኖም ከሸጉርኻ ይጅምሩ እሞ ናብ ዘይተደለየ ኣእምሮኣዊ ፀቕጢ ከሰጋግረና ይኽእል እዩ። እዚ ግዜ ይጎይ ኣሎውን ይበሃል እዩ። ናበይ ገጽ እዩ ዝጎይ ዘሎ? ኣንፈት ዝጎየሉ ዘሎ ንፈልጦ ዲና? ብሓቂ ኸ ግዜ ይጎይ ድዩ ወይስ ንሕና ኢና ደው ኢልና ዘለና? ንምዃኑ ግዜ ካብ ዓሚ ቅድሚ ዓሚ ሎም ዓመት ብምንታይ ይፍለ ኣሎ? ደቂቕ ድዩ መንኮርኮር ኣስርሑ ወይስ መዓልቲዩ ንሰሙን ከርክብ ንገለ ካብ ኣባላት ግዜ ዝኾኑ ሰዓታት ካብ ስራሕ ዘባር ዘሎ? መቸም እዚ ሓሳብ የስሕቕ እዩ። ዝያዳ ዘስሕቕ ግን እቲ ግዜ ይጎይ ከም ዘሎ ዝሓስብ ኣእምሮና እዩ። ምክንያቱ
كاب مفتقر علم كساب نزات صحفتي إنن ببلازل نحموت قزي أي قوية دواي بلا أي حاتر أي نوحة كم قدمي زلو أو عمدي ريبورتاج تمرتي نخلو زيقا أب كل بوتا أب تحت الزبل نيسر تمرتي كفلي تمرتن عبيتن ميديان زودبو أبزا حالفة سمون عصر تشمون تكساب عسران حاسة كلتشن عسران شدوشن أب كتماكرن هقراو عودة زيتا قمقام حلوف نتفتاتن وطن متأم رباتن أكايدو أبزا عودة زيتا زي كلهم حلفتن وكلتن كفلي تمرتن عبيتن ميديان ناي منيستري زوباو محرار حلفت كفلتات محبراوي أقلقلوت حلفت جنافر تمرت زوباتات بدرجة هاقر أب كل نقصان زوباتات هاقر نازر كابو سوبرفايزرات تمرتين عبيتي وكلتي إزتات منيستري مكلخل وكل أبيات مأسر تنتهدسون زر كابوهم تقاباتي ترخيبهم نيروم إزي هاقر وعودة زيتزي نايتي كابز حلفة عمتات جميرو ببقوانو أب نفس وكف زوان بدرجة هاقر أب اسمران نايستخايدة سفحتي ناي قمقام وعلتات مغاتسل تقينو كابتي قمقام بمبقاس حبراوي كرطون ورطوطن وطن ناي متعي حموشت عمتات نمندافن ناي مجرشا ملكعو نمتحازن استسلسليو أب عمدي مزانهي زينبور فرحن مترتارن ناي متقبار لمدين محباي بلوت عركنت تقستات مزاني ملسي تمسق الغالات يسانحنا كاب زخرتات بيت مرتصورا قطمي كور مسواتي أب مهدر سوو هزباو قنبار قن قنتي زكايدو تنكر نايمر براب وطهدراو قطمات أبشحن شعة ميتين سامانين سلستن هاقر لخا تقرمهاي منت زمتين مكياد بتمهارو بيت مرتصورا زتقبر سفيح وفري أنكلا بتي نايشع وفري سفحك فالحبرة سب دما سرعن زي سرعن تمرتي كركب عد الرخبة وفري مدفاء مهاي منت نبزوح حران حوس حران كوابيتات مالت زوبا سمين دبوب معراب مبراق قاش ماكلاي مبراق ساحل باركا انت اللين سودان للشف النبرة نزم نمتقبار زباز حوكابتم عبيت مرت سورا زعبيو تمهارو في توراري ناب من لا هقر ممهران كوينوم توافرو بتزوات امدب تمرت مسارت زوبا سيمين دحر مسمر زلاخينو لنقصان زوباتات تحتين لعلين عن سبا كمون لعلي باركا كوابي قرقرن قلاش تلن يتقرف نبرة حانت قانتا في تورار دوما ناب كلن عدتات ناي زوبا فحبلت قلعو أب سرعة مرتي محبراو قجلتات كم دك أنستيو حارستوت قواسوت هزباو ملشا هزباو سراوي دما أب مدفع ماهي منه تمدبو كابتا قانتا شدشتز أبالاتا مسرع في توراري مالت كلتا أحوات أبابا ستيفانوسن برخت ستيفانوسن يوردانوس إيوب أصفها ولد ميكيل تسفان كيل أصفها مبرات ولدو تشاكور شابعيم قريم تقرالي كفلا مريم سيوم جنوبي زنبروا قجل ممهران أب بوكشمنق تمدبت غازيطة إيرتريال حديثة بزيكا سونين ربعن معلتاو تحتم غازيطة وشت أهجر ناي قنقو عربيا وانا السنرأي محمد نور يحيى مكتل السنرأي هوا سليمان عبدالقادر زينا وطائي عربي محمد جيتا لأوت نورا عثمان محمد فاطمة حمد إدريس مبلكالا كفال تصحف كأن البوليتيكا وستراتيجيات إيطوبيا أبقرن أفريقا كاب عمتاش حن تشعة تميتن سالسان كساب كل التاشن إسران حمشتن كأريبا لا أب عمدي ملحق الأدب والفنون زانتا داركتا دراسن تحفن تقرالي يوناس تعقس سرابيتون كأداما كفال كأريبا لا بمن سرعيون سباو رحنتن أب زغرب تحستو محبراو عبيت أقداسنت تبقون طعين محبراو يركبات تدهسيسو يتنحنا أب عمدي سياحة وأسر كالأكفال ناي تروست مسحب زغنو تأقاتات زوبا دوباو كح بحري سفير لون أب عمدي علوم وتكنولوجيا استفلالي رخبتاتن مزوتاتن تلاليو مالهو زغر مسكرم بزعبا قرب بحخلا سندات انتايبلو سندات إيطوبيا بزعبا وطيئت نايزي حيل الزخ قلت نكلو ازقو جلازي مالت كوماندس بوطادراو بقعاتون قرات النتون زتفلين أدمعن بمنبارو كتسالنتو أو حسو يبل حال خمر ايا أدمعن نتيلوم استغسوو أب حال حال استخيري قلت نكينو أب غازيطة حبرت سلوس 24 مسكرم شحن شعاتة 163 شمونتن بخمز سعب تقليتو لو لو الأسرات كاسا مالت مسليني وي اندراسي نقوسي إيطوبيا بيرترا نتي كوماندس أبلع الوان بريتات عاوة تستقونة تقفلو ناي حال حال عردي دحري مرأيوم
ኣብከረን ነቶም ጀጋኑ ናይ ጅግንነቶም ምስክር ዝኾነ መደላታት ሸሊሞም። እቶም ልዑል ናብ ቀዳም 7 መስከረም 1968 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘውጊ ሕለይቲ ሓደ ናይ ኮማንድስ ክፍሊ ኣብ ልዕሊ ወንበሬታት ፍጹም ዓወት ዝተጎናፀፈሉ ዕርዲ ንምርኣይ ብሄሊኮፕተር ናብ ሓልሓለ ከይዶም። ክቡር እንደራሲ ኣስራት ካሳ ነቲ መዳርግቲ ዘይብሉ ጅግንነት ዝተፈፀመሉ ቦታ ሓደ ብሓደ ተዓዚቦም ይርከቦ። ኣብ ዓምዲ ማሕበራዊ ዕቤት ኮሚሰረቱ ልምዓትን ማሕበራዊ ለውጥን ኣብ ትሕቲ ዝብል ሕመረት ዓለማዊ ፍልስፍና ኮማዊ ልምዓት ብኣገደስቲ ሓሳባት ዝምእዘን እዩ። ዝኾነት ሃገር ስሉጥን ብቑዕን ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብምሃብ ንነዊሕ ዓመታት ብዓወት ክትከይድ ትኽእል እያ። እንተኾነ ዝተፈላለዩ ብድሆታት ምግጣሞም ዘይተርፍ እዩ። ዋሕዲ ህዝባዊ ፀጋታት፣ ቀጻሊ ዕቤት ልምዓታዊ ጠለባት፣ ምውሳኽ ናህሪ ህዝቢ፣ ክልማዊ ለውጢ ዘምፅእዎም ተደጋገምቲ ነውፅታትን ቁጠባዊ ዘይርግእነት ብዘኸትሎ ምንካይ ኣታዊታትን ማሕበራዊ ፀገማት ሕብረተሰባት ዓለም ኣብ ምግዳድ ይርከቡ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰሉ ኩነታት ኣገዳስነት ኮማዊ ሰረት ልምዓት ሓደ ካብ መፍትሒታት ማሕበራዊ ፀገማት ኮይኑ ይቐርብ። ኮማት ዘቤታዊ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ንምፍትሖም ኣብ ናይ መንግስቲ ምወላ ጥራይ እንተተመርኪሶም መደባት ኮማዊ ልምዓት ናይ ምዝሕታል ኩነታት ክረኣዮም ትኽእለሎ። ስለዚ መደባት ኮማዊ ማሕበራዊ ልምዓት ንምዕዋት ካብ ደገፋት መንግስቲ ጥራይ ከይተፀብኻ ባዕልኻ ተበግሶታት ምውሳድ የድልዮ። ኣብ መደባት ኮማዊ ልምዓት መንግስቲ ከም ቀንዲ መሻርክቲ ከምኡ ድማ ከም ቀንዲ ተግባር መደባት ልምዓት ተገይሩ ኣብ ዝውሰደሉ እዋን መደባት ልምዓት ክዕወቱ ልዑል ተኽእለሎ ተገሊጹ። ካብ ቀይሕ ባሕሪ ናብ ፊተውራሪ ኣባላት ናይታ ጋንታ ሓደ ሳልስቲ ከጋይ ሹኒ ቀነዩ። መገባይ ዝነበረ ብፃይ ክሕግዞ ኢለ ምስ ቀረብክዎ ንምሳሕ ዝኸውን ኮሚደረ በረኻ ክንኣሪ ቁራፅ ጀሪካን ሒዝና ናብ ማዕዱና ዝነበረ ኩርባታት ወፃና። ብቆልዑናን ከለና ነቲ ከክንድባሉና ዝኸውን ኣብ ዘለላ ዝተጠምረ ኮሚደረ ፀብሒ ኣቡን ንብሎ ነበርና። ገዛ ንፃወተሉ ወይ ኣብኡን ከሎ ክንበልዖ እምበር ኣዴታትና ኣብ ፀብሒ ከእትውኦ ርኢ ይፈለጠን። ኣብ እንዳቆልቋል ግን ነታ ቀጣን ፀብሒ ዓደስ መትሓፍስቲ ስልሲ ይኾኖ ነበረ። ዘዝቀይሐ ፀብሒ ኣቡን ንኣረናን ከለና ፀላኢ ናይ ሞርታር ደብዳብ ጀመረ። ኣባላት ጋንታና ናብ ሞርታራቶም ተጓዮም ግብረ መልሲ ተኽሲ ክህቡን ከለዉ ብድሕሪኦም ብማዕዶ ንሪኦም ነበርና። ኣብታ ፈለማ ክሳተፋ ዝነበረት ንተኽሲ ሞርታር ኣርሕቐ ብምፅንሐይ ምስ ዕድለይ ተረገምኩ። እቲ መገባይ ግን እዚ ደኣ ቐጻልን ድዩ ክሳብ ብትርብርብ ክትኩስ ይኻጁኻ ኢሉ ኣደዓዓሰኒ። ንምሸቱ መጋርያ ኣጉድና ኮፍ ኢልና እናዕለልና ብዛዕባ እቲ ዝወዓለ ምልዋእ ተኽሲ ተላዕለ። ኩሉ ሞርታራትና 82 ጥራይ ኮይኑ እምበር 120 ዝህልወና ኣደበን መተሓዝና እዩ ነርና በለ መራሒ ጋንታ ወደቕሺ። በዚ ዝተላዕለ ኣብ ኣጠቓቕማ ሞርታራት ብዙሕ ትንተናታት ተዋህበ። ኣብ መንጎ ትዕላል ኣነ ኣብ ሂወተይ ሙሉእ ፈፂመ ዘይርስዓ ሓንቲ ብርክቲ ቦምባ 120 ኣላ ኢሉ ወደቕሺ ነቲ ዕላል ሓድሽ ናይ ዝኽርታት ኣንፈታት ሓዞ። ኣብቲ መጋርያ ዝነበርና ኩላትና ዘረብኡ ክቕፅል ገድፍናዮ ፅልም በልና። ኣተወዲ እዚ ሓንቲ ቦምባ ዝብለኩም ዘለኹ ነዘን 4 ወዶ ዘማች ኣብኣን ከላ ርፍትታ ኣቢላተን ምስ በለ እቲ ቓላቱ ምስቲ ኣብ እዋን ንእስነተይ ኣብ ኣእምሮይ ዝተቐርፀ ዝሃስስ ስእሊ ክገጣጠም ተፈለጠኒ ተጣቂሱ። ኣብ ዓምዲ ልቦናን ፍልስፍናን መበል 13 ክፋል ፅፈት ስራሕ ቀሪባ ትፀንሓና። ኣብ ስራሕካ ክትዕወት እንተደሊኻ ንምኽኒት ከም ስንክልና ክትቆፅሮ ኣለካ። እቲ ምንታይሲ ምኽኒት ፅፉፍ ስራሕ ንኸይትሰርሕ ሓሊኹ እዩ ዝሕዘካ። ምኽኒት ሕማቕ ባህሪ እዩ። ምኽኒት ከም ኢንታ ወይ ኣበር እዩ ዝግለጽ። ኢንታ ድማ ኣብ ፅቡቕ ባህሪ ከም ጸሊም ነጥቢ ይርአ። ክንዲ ዝኾነ ከም ሓያል ጸላኢኻኢኻ ገጢምካ ክትስዕሮ ዘለካ እዋ ከም ህልው ጸላኢኻን ንመጻኢኻ ሓደጋ ዝኾነካ ዝኽእልን ጌርካ ብትብዓት ክትገጥሞ ይግባእ። ተራ ሰባት ብቐሊሉ እዮም ዝተለሉ። ንሳቶም ናይ ምምርማር ዓቕሞም ትሑት ስለ ዝኾነ ንዝኾነ ነገር ከየሰላሰሉ ከኣምንዎ ይኽእሉ። ኣብ መጠረሽታ ግዳይ ፍሽለት ምስ ኮኑ ግዳ ናብ ምኽኒት ገጾም እዮም ዝዕቀቡ። ሎሚ ክኢላታት ናይ ምኽኒት እናበርከቱ ይመፁ ከም ዘለዉ ብርክት ዝበሉ መፅናዕትታት ይገልጹ ኣለዉ። ናይ ገሊኦም ምኽኒት ሚሕር መሰረት ኣልቦ ስለ ዝኾነ ትድንግጸሎም ኢኻ። ንዓኻ ዝቐሸሹ ናብ መሰሎም ተመሊሶም ንገዛእ ርእሶም ከም ዝቕሽሽዎ ዘለዉ ኣይስወጦምን እዩ ተጠቂሱ። ኣብ ዓምዲ ዳየሪ እንሓስቦን እንኾኖን ዘልመድ ክንጨና ብመሳጢ ኣቀራርባ ሰፊሮም ይጸንሑና።
ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ወትሩ ረቡዕ ትሕተም ጋዜጣ ውሽጢ ሃገር ናይ ቋንቋ ትግርያ ዋና ሰነዳኢ መሓመድ እድሪስ ሌኣውት ዛህራ ዓሊ ፋጥና ኣደም ኣብ ዓምዲ ደልኣባብ ፍጉር ፍጉራት ዘርእስታ ሓዳስ ዛንታ ፈሊማ ትርከብ ኣብ ዓምዲ ዓማር ንዝተበገሰ ወላ እቲ ከቢድ ቀሊል ምዃኑ ዘእምንትኡ ኣብነታዊ ፃዕራ ማሓረስታይ ገብረ መድህን

0: سبتمبر إلى مايو، من مايو مايو وجه سبتمبر، جدائل حلمنا الأخضر، حكاية دربنا الوضاء، صوت ربيعنا الهادر، طيوف غمام، مواجد حبنا الغامر، وصال غرام، إسحاق سلام، شذى الماضي، وفي الحدقات شتول العمر، هي الغايات، حكايات حكايات، هدير الرعد سبتمبر.
1: دبنا أنت أتئو سرب مزدن نهرم ما يهرم دهاي ملس زبل سماي مزغرمرم بفاتيا مزمرو بتسفاز غوازم نزتت أقأت أقئزو قلقات قوات زخركم نعهوني چلاي نعهوني بريحنا بلا دنكولو زدف نزغ آمينو دبنا نام معدوين مريح زر أبقن بتسنة زفلسو مهورتو أخيلو خريئو بتسفاز معدو ناتخناخنة أرعوتنويتو تتبعتاي درهو ينقو عينقو ليت بدد زبل قح قح وفيرو قح قح زأتو

0: إلى مايو ويونيو وأغسطس غراس الأرض معنى الرفض والأصوات لم تخرس ولن تخرس بذور الترب والمحراث حصاد الشعب هو الميراث أنداء الغد المشمس روائع لحننا الفياض آمال القوافع راض قصة حبنا الثائر فصول العرس خطانا صوب سبتمبر فواتح غيمنا الماطر مواسم روضنا الأحمر بروق رعود حماة الدار بساتين الهوى الموعود رصاصة عزمنا البتار سواقي الأهل والأصحاب صنو الدار والأحباب مواويل الندى الأسمر ورحلتنا من مايو سبتمبر
1: أرئيو زي خلق قويتا لعلي إمنات نزم بري زرقو زدف نبدو رهات سعر تسليم كرامتي شويت شويتو خاتو عجوخو عخواي يتبل عف مسكال مسكال رامكت كالكال عودهم لموتو قفو عوادو نهوت أبابا بنكوري لخيدو فريد سعر خعبت وليدو أسيكو بلحنت إتعندو أب كرامات شوفري مات إغو قرفيدو أم مسكال رامت أبا ملي إغو عقدو

0: أوتادي، شقاء الغاصب العادي، شهقة طفلنا داود، قوافل من دماء غر ترد الشر، شربة ماء للصادي، يشمخ في المدى إنسان كما الصخر الجليدي، كما الصوان، نمزق خيمة المستعمر الخوان. من الآن إلى الآن طريق من حرير الحلم، وتشمخ في الرؤى أكوان. سبتمبر، سماء في الدجا تزهر، وطن عملاق، وهج يملأ الآفاق، وقول الفصل سبتمبر.
1: مرتي عب عودي مسبت صحيت تسليم كرمتي مسحي عبت عودي بارع زشل ببو ششونغو مدان علبو تلا سناي كيزر ازبل عم بطا مهنف نفي زينات وزدل وحيتا نتقوع غير وخرامات غاغو صبا دفيو نخع ودمات نزح نزي نزخعبو معات ششاينا تصبي داغماي كرامات نخال اي تعريخ فطران غنبت عب قوع مسكرم تتكو سبرت كندحشو كندت اسمقعات تفلم قعزو قعزو نحارنت

0: تورق في الحقول بلاد، قطاف الفجر وأزمان النضال زناد، يورق عمر يباغت لحظة التكوين، تطوى سنين كلمة سر، حروف تعني سبتمبر، وإسحاق الأبي شهيد، دروب من نجوم خضر، وعيد يقتفيه عيد، كر فر وداود الصبي وعيد، بطولات الأولى تعلو بطولات، صولات وجولات، وحر يقبض الجمرة مرة تعتلي مرة، تعانق وجه سبتمبر قوافل عزة، سبتمبر وسبتمبر بواعث عشقنا الصادق ونبض وريدنا الشاهق سبتمبر.
1: زر انت ودغة تكيئي حد الراب صبح مريت وعن شحشحي بقول نتتعي كمكن بغات عبدلو ندوم وزفلح عمتنون كلو نتفداي حنا قل حين تاني قتلو نمريتون قلتون قزيوم زمترو وعسل بارنوس قازيموم كتور نافكرو حدا مز سوا عشحات بقيلو محادرو حدري تسوء نقويلان نفلحون بحدا يقبرو

0: بلادي تسمق الآن، تطاول ساحة دنيانا، وسبتمبر هو الأعلى، هو الأغلى، هو الأكبر، وسبتمبر هو الأبهى، هو الأقدر، رايتنا التي نشهر، طريق السعد والإشراق، وجوه القادم البراق، شواهد نصر. سبتمبر هو الأسمى، هو الأشمل، وعواته بدايتنا، حكايتنا، وأوسطنا، ومستقبل سبتمبر. وجه إريتريا الأنصع والأبدع، وجه إريتريا الأجمل. سبتمبر هو الآخر، هو الكل السديمي، سبتمبر هو الأول.
1: إنها قنبة تزرئ مسكرم كأتسات قوعي عم أكلو استقلبت قوعي نابكرمتي رؤس النينو بحيل حون هالحال تابارع انت سنيو اتقنبة قوعي خينو أبكرامات تبسيرو إللتا دحر سالس أخرمتي كميت أنازك أتسأل ببارع سورات لبليبو بتمثال داويت نقولي أدعريبو بلعو سسيو رويو تقابو أرحبو أرحبو فرصورة مسكرم قاعيبو أبقنبت عمبيبو في السها وسلام ترخيبو.

معركه ابناي الا للطله موسيقيه التمثيليات سنه 1961 ورح اصير يوم ثلاث ديب ابناي بوليس اباي ابحبرنا يورو على الجاردين كواجا اقل فارس عواته وجماعته اتكبين ان دعاتهم ثوره اقل افشلو واتكم سلهما كالاي اصير ثوره اريتريا فارس محير باي هم ديرا ناسه لا تحاكي نا امان قصتها

0: من حامد إدريس عواته وجماعته.
1: ما فاي أي هلو
0: التجاردين هلو
2: كبر سن الأمس أكاد مثل التجاردين هلو يوم التجاردين شيطان ما صح لي تبلني مو بيلوكا
0: حنا قلنا أنا قضيت بقسام هلينا مثلك حتى قضيت على لبناني بس سلام الحزة من كبيلوني. أنت إنسان أجنبي سبت أنت كم أجنبي عند قدمك قتنبر حق بك لكن لمن نتفانيك فنجينا وفنج أباي قتتقلب كان بيلوك وحق فيك بك هيني من قرون متسنة اجن نتفاهم بيلوك اللات
1: بابيني طوالي لقوكم كبوته ليكو بيليكم بلوم ودي بجاردين هيني صابح أزومام هليكم بيليكم بلوم سامح ليكا
0: أيوة
1: وانت هيني من التجاردين لهلا باقي حووز بقو اندر ايكا حردو قلوم وبونا سكر وروز زابا قلوم لكن التأكت لقاملة تحدي بقاتوهم فحي قلق لي تنسوهم وقدام كدن قل ترأمو نوم ألبوني
0: مرحبا سنيور سلفاتوري
1: مثلك سلام قلنو دان حزه لينا بيلو من يوم تلقونون وقانا انتلا بيلوني كوفو قل أمبروني تنسر وبقو عمان اندبالعكم هنا انجابكم قلت ما يسو دحن اقن نترئيتو

0: عود منو سدحل بيه؟
1: والله كله تمام هلا.
0: عواته وجماعته ما طعم هلاكم سمعنا بلا فرحة تلا كان تلوم بيلكم.
2: أيوة قلنا سدحكم ما طعم.
1: والله ناقصت الليت قلبو. قال حق وناقص منين هي بيتكم سبت أمرة. نو الشغل ده هيكيتو.
0: إلاتو.
1: أيوة.
0: ككلاس سدحل بيه.
1: مرحبا.
3: من أنت؟ أقف.
4: أنا تعود. حامد لك يا علا.
3: ثابت في مكانك. ما تتحرك.
5: ها عود متاكا؟
4: ايوه متاكو.
5: كواجا ركبكه؟
4: ايوه ركبكه حامد.
5: ان شاء الله للوكنا ابصحكه واتكبتيو منك.
4: سن فرحه قلو واتكبتيو. انا ثوره اريتريا سديه وايدان ديكوني مثل خلاف الليبياني ومشاكل بيريني. قلمت عمار لقبقنا عزومه وادق لكم الليكو يومتي صابح التجار ديني مصوني يبيليكم. وتر اصل صابحي حنا وانتم مثل نتفاهم بيلا.
5: قروم قروم كلاس جيس انت تحرك نبراكم الدالو.
4: حامد اديك لجماعات لعجعيت لشافكات لتجردين هالليت التلقتو نفر برق اللي ترقم النوم قلبو نبيلا سنيور سلفاتوري.
5: تمام تمام سامعك هالليكو. انت بس ازا جيس اما تشعولك ودي.
4: مرحبا.
5: عادمكم هالليكو ابايك من مدول قبي فتايك امد

0: مرحبا عنجا
1: لجماعه دالو بلو
0: جاهزين حبري كليت ان تاكلينا
1: من امرا لاملو لقدام دغما من غبي هي دمك النجال الطوط
2: يلا نتبقس
0: حاضر

0: لا شفتات أكان هليت مامي
1: شفتي تبلني ثورة بل
0: كي بلا بوكا ثورة سبعة تعالى بقوسة أفعت على ميلة بقوسة يومتا لكن ساعتهم قلت رمشتو
2: شاطر منك شاطر هليت مني
0: أود ميتو هفو بين كاسك أماك أمكا
2: هجينو استا
0: يلا يلا شغل كودي
3: ها أي هلو للجماعة أي هلو
0: هلو هلو تلي جاردين لقيت له قذاف التحن تيها تبص أحاب عموم اللينا نافر قلت أفقره منهم حزيه اللي يكون أنا
3: بوليس إلا ذكيرات بيات الزبط اللي
0: ها بلا قبيل أنتم ما تقوم بات الزبط اللي
3: هتوم يلقبو
0: ما أنتم هتوم
3: لا شفتيت
0: شفتيت حنكتها لو تلي جاردين بلا كيه اللي يكون
4: شمبل شمبل أول نفر مايت مني هلا وأربع جرحان بنا أنا وزبها جدا حنا ليت سلباتوري بعرف أتكرت أنا لجماعة المامي لكلس شفاك ديبنا شفاك ديبنا
3: ما أنتم لمعركات وضو مسولكم
4: عواتي عواتي جماعة دي مكرينا عواتي جماعة توتو
0: عواتي عواتي تل جاردين حن تلع جات التاق السيوام انده لينا باي هلا
4: عواتي انتم تمورو يتمورو مشلا ليكم كم سر قمل دي بزريبة عقول أنا حكم أمسلكم
0: عواتي برا من اللي جاردين يا هلا
4: اهو
0: لا قابت من قبل أنا من كنا عفش رفع تلات وقاسكو قاسكو قاسكو
3: سلفاتوري لك منا يا لك منا
4: سلفاتوري سنة أدي يا جنديكا سنة سنة
5: أقيف استره
6: يا شباب إيه رقم طبط كلنا سامع مهلينا إيه رهي كالا أسير ثورة إثرياتو هتو بدل سكة استشهد أو تصبت تتفضل ليلة لبلتو بس قص بقص لامتو ما أسر واستشهد هي سيفة وسرقو ثورتناتو أنهد استعد
7: أي لا لا لا لا لا لا لا لا مرحبا مرحبا عواتو جماعة مرحبا تعواتو قلي وتنصر قلي عوث ونصر إن شاء الله أهانكم أيات عدا قلتك باكم إلا حليب ستوي أهانكم
6: آمين آمين إن شاء الله آمين
8: تعالى تتليكم تعالى تتليك
6: آمين آمين آمين تحرك
7: اي لا لا لا لا لا لا تحفظوا قليه ان شاء الله تحفظوا قليه

السلام عليكم ورحمة الله. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. تنظيم عرض ثقافي في أسمرة بمناسبة ذكرى الفاتح من سبتمبر. الإريتريون في المملكة العربية السعودية يحتفلون بالذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح. محاضرة حول تحضير واستخدام الأسمدة والمبيدات الطبيعية في مديرية تسانيي. أندونيسيا والولايات المتحدة تطلقان مناورات عسكرية. بزشكيان يجتمع مع رئيس الوزراء الهند على هامش قمة منظمة شنغهاي. السعودية وتركيا وباكستان تعقد أول اجتماع في إسطنبول. إلى التفاصيل، أقيم مساء يوم 31 من أغسطس عرض ثقافي في سينما روما، وذلك بمناسبة الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وتضمن العرض الذي نظمته مفوضية الثقافة والرياضة واللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات أغاني وأعمال درامية وأناشيد بلغات قومية التسع تعكس أهمية المناسبة والثمن المدفوع والانتصار الذي حققه الشعب الإريتري من أجل حريته وكرامته ووحدة شعب إريتريا وانسجامه. وحي العرض الذي بث مباشرة عبر الفضائية الإريترية لأكثر من ساعة ونصف فرقتي أدماس وسنيت. في غضون ذلك، احتفل الإريتريون المقيمون في شيكاغو والمناطق المحيطة بها في الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وخلال الحفل الذي أقيم في 29 من أغسطس، قدم مواطنون من مختلف الأعمار عروضا تعكس القيم الإريترية وذلك وفقا لمصادر من موقع الحفل. وقال المشاركون أن الاحتفال الذي قاده شباب ولدوا ونشأوا في المهجر قد أعاد تسليط الضوء على مغزى هذه الذكرى، وبأن أعيادنا الوطنية هي ركيزة لتوريث تاريخنا وهويتنا ولتعزيز روح النضال. احتفل الإريتريون المقيمون في الرياض وجدة وعين ماس بالمملكة العربية السعودية بالذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح في 27 من أغسطس المنصرمة. وفي كلمته خلال حفل نحوية الذكرى الذي أقيم في الرياض، قال رئيس الجالية الإريترية في الرياض والمناطق المحيطة بها السيد تسفاي تخلي أن مهمة الحفاظ على الحرية التي تحققت بعد 30 عاما من الكفاح المرير والطويل تقع على عاتق الأجيال القادمة. وصرحت السيدة ويني غريس جهير مسؤولة الشؤون التنفيذية في سفارة الإريترية بالمملكة العربية السعودية بأن إشعال شرارة الكفاح المسلح في العام 1961 كان بمثابة بشرى سارة لمرحلة جديدة للشعب الإريتري الذي ناضل من أجل حقوقه وحريته عبر الكفاح السياسي السلمي. وقدم طلاب المدرسة الإريترية العالمية عرضا فنيا بهذه المناسبة. وفي الوقت نفسه أقيمت احتفالات مماثلة في جدة وعين ماس. وخلال كلمة ألقاها في حفل أقيم بجدة، قال القنصل العام عبد الرحمن عثمان إن الفاتح من سبتمبر يوم تاريخي حمل فيه شعب إريتريا السلاح لإثبات رفضه للاستعمار ورغبته في الاستغلال، وحث على مواصلة التبرع لذكرى الشهداء ودعم صندوق إرث الشهداء. هذا وتخلل الحفل فعاليات ثقافية وفنية. نصح خبراء زراعيون المزارعون في مديرية تسنيي باستخدام الأسمدة والمبيدات الطبيعية لضمان حصاد آمن ووفير. وفي محاضرة ألقيت أمام ممثلي المزارعين وأعضاء مكتب الزراعة في 28 من أغسطس، شرح الخبراء بالتفصيل الآثار السلبية للأسمدة والمبيدات الكيميائية على صحة الإنسان والحيوان والنبات وعلى البيئة. وأضاف أن الأسمدة والمبيدات الطبيعية تلعب دورا هاما في إثراء التربة وضمان غذاء صحي وحماية البيئة وزيادة دخل المزارعين. وأوضح الخبراء أن وزارة الزراعة طورت بالتعاون مع وزارة الثروة البحرية مبيدا طبيعيا مستخلص من شجرة النيم، بالإضافة إلى سماد سائل مصنوع من الأعشاب البحرية بأسعار معقولة، مؤكدين أن استخدام المبيدات الكيميائية يجب أن يكون الملاذ الأخير وأن يحظى بدعم المختصين الزراعيين. وأوضح المهندس داويد برهاني رئيس وحدة التنمية الاقتصادية في إدارة مديرية تسنيي
أن المزارعين يعتمدون اعتمادا كبيرا على الأسمدة والمبيدات الكيميائية. وقالت الشابة لملم زراعي مسؤولة مكتب الزراعة في مديرية السنة

29 من أغسطس المنصرمة في إحداث أضرار بالأفراد والممتلكات بمديرية أصماط. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن أمطار غزيرة هطلت بعد ظهر 28 من أغسطس دمرت 11 منزلا ومسجدا في بلدة أسنداء، مما أدى إلى إصابة شخص واحد وسقوط عدد من الأشجار. وبالمثل لقى شاب حتفه جرى صاعقة في دار الضاحية طوروتا يوم 29 من أغسطس، كما احترق منزل، وذلك حسب ما أفاد مدير إدارة منطقة السيد إبراهيم محمد علي. وحث السيد محمود عبد الله مسؤول التحقيقات الجنائية بمركز شرطة مديرية أصماط الشعب لتوخي الحذر نظرا لحلول فصل الخريف. يذكر بأن شخصان كانا قد لقيا حتفهم في أوائل شهر أغسطس جراء الصواعق في إدارة ضاحية أوروتا. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير. بدأت إندونيسيا والولايات المتحدة وأكثر من 12 دولة حليفة مناورات عسكرية مشتركة سنوية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية ورد أي عدوان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتنظم إندونيسيا والولايات المتحدة وعدد من الحلفاء هذه المناورات السنوية منذ نحو عقدين. وهذا العام يشارك 4700 جندي من دول من بينها بريطانيا وفرنسا واليابان في تدريبات بمواقع عدة تشمل جزيرتي سومطرة وبورينو في حتى 11 من سبتمبر. وشدد قائد فرقة المشاة الرابعة بالجيش الأمريكي على أن هذه المناورات بالغة الأهمية لبناء الهيكل البشري الذي يحافظ على أمن منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ورفعت إندونيسيا في أبريل الماضي مستوى تعاونها الدفاعي مع الولايات المتحدة إلى شراكة تعاون دفاعي رئيسية. التقى الرئيس الإيراني برئيس الوزراء الهندي وأجرى معه محادثات خلال زيارته الأولى إلى كازاخستان. وخلال اللقاء الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، استعرض جانبان آخر مستجدات العلاقات الثنائية وأكد ضرورة تعزيز وتوسيع التعاون المشترك. وتوجه الرئيس الإيراني إلى العاصمة الكرغزية بيشكيك للمشاركة في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين. وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن بيشكيان سيلقي كلمة أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة وكبار مسؤولي الدول الأعضاء والشريكة في المنظمة. هذا وتعقد القمة تحت شعار 25 عاما على منظمة شنغهاي للتعاون معا من أجل السلام والتنمية والازدهار المستدام. عقدت كل من تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان الاجتماع الأول للجنة شكلت في إطار اتفاقية دفاعية. وتم اتفاقية مكة للدفاع المشتركة التي وقعت في 7 أغسطس حلفاء الولايات المتحدة ممن يصورهم القلق إزاء الحرب مع إيران والصراعات الإقليمية التي أدت إلى تعرض دول الخليج المصدرة للنفط لهجمات صاروخية إيرانية. وتهدف الاتفاقية لتعزيز الردع الجماعي ضد أي عمل عدواني. ونص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاث يعد هجوما عليها جميعا على غرار بند الدفاع الجماعي في ميثاق حلف شمال الأطلسي الناتو. وأضاف مصدر أن قضايا الأمن الدولي ستكون مدرجة على جدول الأعمال. ومن المتوقع أن تتناول المناقشات تعزيز القدرات الدفاعية وزيارة التوافق العملياتي بين القوات المسلحة للدول الثلاث وتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بما في ذلك الإنتاج والتطوير المشترك. في أعقاب انهيار الجليدي الكارثي في جبال الهيمالايا في 23 أغسطس، حذر العلماء من عدم الاستقرار وتسارع معدل ذوبان الأنهار الجليدية حول سلسلة جبال الأنديز. ووفقا للخبراء، فإن تغلص الأنهار الجليدية في جبال الأنديز يسرع من تكوين البحيرات غير المستقرة، كما أنه يكشف عن منحدرات جبلية مليئة بالحطام وأكثر عرضة للانهيار مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ويمكن أن تشكل الفيضانات المفاجئة والسيول الطينية التي تتحرك بسرعات عالية عبر وديان الجبال تهديدا مباشرا لمصادر مياه الشرب
والبنية التحتية للطاقة وحياة الآلاف الأشخاص.

الذين يعيشون في المناطق المعرضة لهذا الخطر. تذكير بالعناوين مرة أخرى: تنظيم عرض ثقافي في أسمرة بمناسبة ذكرى الفاتح من سبتمبر. الإريتريون في المملكة العربية السعودية يحتفلون بذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح. محاضرة حول تحضير واستخدام الأسمدة والمبيدات الطبيعية في مديرية سنهي. أندونيسيا والولايات المتحدة تطلقان مناورات عسكرية. بزشكيان يجتمع مع رئيس الوزراء الهند على هامش قمة منظمة شانغهاي. السعودية وتركيا وباكستان تعقد أول اجتماع في إسطنبول. وصلنا إلى ختام النشرة التي قدمناها لكم من الفضائية الإريترية، وإلى اللقاء.

0: حق
1: يا مسفن حجون لسا ايتر دا ننزل له ابرح لي
2: اسمع اسمع حانت ابلو بزي عندي خد قوم تغل
1: كم يا بيلا كلكو ناب اي ساعة
2: سلذي اندا زمان بدي عثمان ابلو بزي عندي مالت باي
1: يا مسفن حاد تركال تصبوك انكاس اصن حركو ينو انت صراحة ثانية ناي وانات منفسك هلو هلو خمالا لا هلو وانا خنفع هلو مراجر ثم ناي متحبار منفسك هلو خين سمعني
2: اتحق انو السكوات غني ناي انداز ما متأرقن عبر اسا حادثة بي ودي وزر نسخة عبن قد عخاي ذر اتم كان اسرق اشي مود اشي ملكانو
1: يا مسفل صراحة نزي اسو عيولي فلتري
2: اما انا خانو السو سلس هلو تكوكو ايري اخالقا نزقها مناي لبونا خاقن تتكبل الكاتبة قيسة زر
1: طيب انت اخبرا لني
2: بسالانا ذهبتوا عن حنطان نحلوا في تاريخهم كبر السعود حجي بقى هاجر صبق ينخذها خوري
1: كما هي غيرك
2: مجم زمان مش مع بيتنا نبتم دغزلو دقوم كبخدو نوح نوح كم زغبرون بس انا زمت اخو وكيل كات تكالي محادر كبلن تبلد يا
1: ايوه
2: حجي ما مش وكيل تسامعي ملؤك الناس سلطان سلازلو انت هوني انت تكال كو منقلنا خبك اخو انت خبق ادماني نسخاكم صراحتنيا زي كونكا موسوء شركة قاتو ودي
1: يا سلام مسفن نزخت كبرت خيلي خا
2: اما فلت غامل حانت افاتي كو يكون انكباي زي فلن اب تحت املاكو اني فتاري حجي غان هلكا سالاي قل ارقل درسل الحاسي فرع في الجميل
1: مسفن ازي انحر غير كالي زي قبر الكالني
2: اسخاكا اتقيبكا كم حانت قلسك عبر سيد سكال لألا حانت قلسك قبر
1: يا مسفن إزي أكبر اللي كاب حنطال من تلك نابش ما يطير نعيك أخم زنجح قبرني إزي عند حرقير كالا يا مسافنتي نسخة زبال كاني إنك أززكو أبتحتي خال الناس راحكو كنبري
2: إزي أنت جير كاها قبلك هذا نزع علم كبدان فرسان كتأكلا أغابلك
1: أسكت فرسان سخال كي الدفر أنا عليك الله حمت على المسيلك الحمد لله كتزورني انا الحمد لله زبل عيب زفلط ناتا ينبر انجرا نايسب كل حزيبلي ايمان زلني سميت الله انت خيلي ناتي تكال قبر ايكون عليك الله نايسب تكالك مني
2: هتا قدر لك هذا لنا صباح افكات كلها
1: مسفن انا ناتي صبامبر نايسب صباك اف من تيل ست سبعكمك صبايك نسخه زيكمك رب العالمين حيز اللي قالوا نقشتي نقر عند حروسي كزربا كم عبي اي كريئ كاني
2: وا
1: ايوا زربا خيتوسخمو نقر بيتمصد
2: نهان تزقاقينا خانرم
1: يا خن فالتينا خاسات الرم سبا يكون كان وا ايوا
2: هلا أكغى إرمي أنا أحنيك فديك

0: ሄሎ ሚካኤል ጓለኝ።
1: ሄሎ ሀቦይ።
0: ኩላታ ናይ ደቂ ናይ ክብሪ መዝገብ ጠሪሸ እያ
1: ኬና ሰዓ ሽሙንተ ፍርቃ ንኮ እዩ ዘሎ
0: በላ ክስቅብር ጎ እንዲኦም ጅሙር እዚኦም ሰዓ ሽዱሽተ
1: ዋው ስያባ ፅብቕቲ
0: ፅብቕቲ ወ እዚኣ ኣሰላጢ ኣየትቢያ ኣሰራጣ የብላ ኩሉ ሰብ ብንጉ ይባኸሎ ጣዕቃዓቢሉ ዝሰልጦ
1: እሞ እዚኣቶም ዳ ኣብነታዮን ብፅሕፈት እንድዮም
0: ከመይዳ ብንጉ በዚ ክሓልፍ ከለኹ ሰብ ተኣኪቡ ርእሞ እዋይ እዋይ በዓል መስፍን ዝበልዕዎ ብላዕስ ኣይበላዕ ዝብል ነይረ ለከ ምርኣይ ምእማን
1: ወላ ኣነኸ ክብሪ መዝገብ ከውፅእ ደኒ ሞ ግን ሰብ ተኣኪቡ ምስ ረእኽዎ ዝተስፋ ቅርፅ ነይረ
0: በሊ ንሕና ጥራይ ዘይኮና ዚ ኩሉ ሰብ ይኸምኡ ዝመስሎ ነይሩ ወረ ብዘይ ኣሰላጢ ዝሰልጠካ ኮይኑ ዘይስምዖ ብዙሕ ግና ኸ ረበሽቶ በንፃሩ
1: ከመይ ማለትካ እዩ
0: ርኢኽሊ ከም በዓል መስፍን ናይ ብዙሕ ሰብ ስለ ዝሕዙ ነታ ጉዳይ ኣባ ከለዉ ጣዕጣ ዓቢሎም ብቐሊሉ ጠርሸማ ከለዉ እሞ ከመይ ድሓርዶ ድሓርዶ ኣቧ ዘይሰለጠን እንዳበሉ ላል ከብሎካ ከለዉ ንስኻ ግን ጉዳይ ካ ባዕልካ ውፅእ እዚ ኢልካ ኣባ ከለካ ቀልጢፎም ከዓ ስለ ዝኸፍቱ ብንጉ ጠረግ ኣባ ከለካ ትጥርሻ
1: ሓመናይ ፍለጥካን ኣሰለጠ ትኾን ኣመስለኒ
0: ዓፂበየ እንደ ዘለኹ ግና ከምቶም ውሑዳት መዳናገርቲ ከም በዓል መስፍን ዘይኮንኩ ከምቶም ብዙሓት ቁንዓትን ሕጋውያን ኣሰለጢ ከምኦም ይኸውን ዝደሊ
1: እዋ ትኽእላ ኢኻ
0: ኩሎዎም ፈረቓት ስለዚ ከታይ ዲግሪ ተመሪቖም ኣትዮም እዮም እዚኣ ኮተልያ ርኢክለኺ ንጥፈትን ዲፕሎማስ
1: ቅንዕና ኸ
0: ቅንዕና ዳ ቀንዲ መሳርሒ ትምበር ሚስጢር ዓወት ቅንዕና ይብል ተስፎም እንተኾነ በቃ በቃ ሕጂ እዛ ጓለ ርኢ ክለኽ ብታ ፍቾታ ሰሓብ ኣንሽተይ ጉዳያላ ትንሳኻ ጨረፍ ክብሎ ዕጆኽ እዩ በቃ ሓፍፂ ሕጂ
2: ተመስገን
1: ማማ ዳሃቢራ እንታይ ረኺብኪ
2: ወለክዕ ብሰላም ደቂሰ ብሰላም ተባራብሪ ብሰላም ናብዛ ስርሒ ካብ ምምፃእ ዝዓቢ ረክበት ግዲ ካልእ እንታይ ኣለዩ
1: ሓቂኺ ነዚ ዓቢ ግና ብዘይወለ ሓደ ክፍሊት ንረክቦ ፀጋ ሰባት ስለ ዘይንኸፍለሉ ቀሊል ኮይኑ ይስማዓና
3: ኣይዋ ክንደይ ድዮም በታት ደቀስዋ ከይተስኡ ብከሉ ዝዓርፉ አልሓምዱላ ረብልዓለሚን ምባል ፅቡቅ እዩ
1: ሓቂኹም ተመስገን ዘይብል ኩሉ ሳዕዲ ከዓ እኳ ዝበሃል
2: እወ ሓደ ዓብ ሰብኣ ያለው ኣቦይ በየነ ዝበሃሉ ኣብቲ ጎረቤትና እዝኖም ስለ ዝፃንዑም ዓው ኢሎም ነተን ሰበይቶ ኣብርሀ ሎማ ዓንቲ እንታይ ኣምሳሕና እብልዎን ሞ ንሰን ድማ ሽረአ ሽሮ ሽሮ ሽሮ ሽሮ ይብሎኦም ሽዕ ንሶም ተመስገን ይብሎ
4: እንታይ ንሽሮስ ተመስገን
2: ምሸት ድማ ድራና ኸ እንታይ እያ ይብልዎን ሞ ንሰን ድማ እንጀራ ስንክት ኣለኹም ጨው ንስንስ ዛቢልና ብልኦም
1: ነዚኣ ኸ እንታይ ኢሎም ክምሉ ስለእዮም ዳ
2: ሽዑ ድማ ዓው ኢሎም ተመስገን ይብልዋት
4: ዋይ ዘይከውን ነገር ንዓመኻይትንገር ዝብል ነራ ናይ ቀደም ዓምና
1: ዓምና ሰተ ኣዋህልን እንዶ ግዳ ስምዕዋ
2: ካልእ መዓልቲ ድማ ኣብርሀተይ ሎሚ ሸትከ ድራርና እንታይ እያ ይብልዎንማ ሓሻካ ንሰን ድማ ኣቦ ተኽልየ ሎሚ ስንጀራ ስለ ዘይሰንከትኩ ፀምና ኢና ንሓድር ብልኦም
1: ማማ ዳሃበይ ኣቦይ በየነ ኢልክ ዶ ክትዕልና ፀኒሕኪ ሕጂ ካቦይ ተኽሉ ትብልና ኣለኺ
2: ወይለይ እዋ ሓቂ ኸ ስሞም ኣቦይ በየነ እዩ ግን ኣቦክርወዶም ተኽሉ ስለ ዝኾነ ስሞ ኣዴታት ከዓ ብሽሞም ደይኮነስ በቲ ሽም ብክርወድን እየን ዝፅውዖ ንሳቶም ከዓ ተኽሉ ስለ ዝኾነ ኣቦ ተኽሉ ኢለን ፀዊዕና ናይ ሎም ግና ሃኒዶ ቢቢዶ ገለዶ እንዳበልክንቲ ዘናጥ
1: ዊኣት ማማርያ ብቀፅልልና ዶ ሽዑ ከተማዓይቶም ዶ
4: ኣነ ዶ እንታ ደኹ ኮይን ክደይ ሰራሕ ክደብልዎን
2: ኣይብልዎንን እንታ ከመሓድዮም መሲሎም ኻ ንሶም ዝበል ዓው ኢሎም ተመስገን ኢሎም ናብዛ መደቀሲቶም ሕልፍ ኢሎም እዮም ዝደቀሱ ንኹላ ተመስገን ጥራሕ መልሶም
4: እሞ ካብ ዓሰርተ ግዜ ተመስገን ተመስገን ተመስገን ትብሉ ሓደ ቆልዓ ውሉድ ኣቢሎም ተመስገን ሽም ዶ ይወፅብሉ
0: ኣነ ሓደ ሰብ ደው ኢሉ ቆፂሩ ንበር ናባኻ ይመፃኹ
5: ይፈልጥ ዝመፀካ ሰብ የለን ኣነ የ ሞባይል ቀይረ ደው ኢለ
0: ንስኻኸ ደው ኢልካለ እሞ ኣነ ንስኻ እንዳ ዘይንረኸብ መገዲ ባቡር ዲና ኮይና ዘለና እንተኾንካ ደው ኢልካለ
5: ይመስለካ ይኸውን ኣነ ንስኻ ንረኸበሉ ግን ሓደ ስታስዮን ኣለኒ ምክንያቱ ዕርክነትና ናይ ሕጂ ዘይኮነ ናይ ቀደም ናይ ጥንቲ ናይ ጥቅምቲ
0: ኖ ፍትሓላ ዝዓርክ ቀደም ዝዓሽኽዎ ኣኽለኒ
5: سمعت استيرتو انا بقى خاص لزي تشكن نعاخا زتقم حد عاب نغير حيزي ماشي زمان مجمر يا اسمعي مون بدحري دلاك توصل انا مسون انا ما حساب كنت كم زحليلك شو تقاي كسمعك كم ناي قدمك غنا ريخلك خدلللك رو خصال طلك اتيلكاني غير بزي غير غدي فكخي
6: هراي بل سمع اذا تكالك اتجزاني من جسم خالص بنجح
5: فلت وي يمو تاونك
6: زمان مسمع البيتا نابتم دغزلو دقم كم زخدو كم زخدو طراي زي كوني ناي ممصا مدب كم زي بولم كا اتراغابي ها
5: تحت بالزياده قداي اخ مهير زي فلت ادا ابي اتحبيات النني
6: هاي انت هيك ادم خمك سمع انا كو عين خان اذن خان
5: ها
6: انت ايمان انت عين خان مال بيت اتم كوني لون كباج بليو خذلو سبات كاني نزا قداي اسلسم اذا تكال زي كابا خامن طيلو نابسومم قيرم نخسال طلم يمدرمون ندلو بركتل
5: بعد من يمساتو
6: نعلمناني نعلمني عثمان انا من مو خبيل ندلو ميكال كان بعلا نتوكل سبنا سددت قطر حزن لينا بلا تقابلاتو
5: صوت صوت صوت قال لا بالك اذا مو عثمان كون ولا ميكال اشن كايدو حسبوس اي حلمون كمان
6: مش
5: وين
6: حملك عندك احمام بل اسمعي اسمعي
7: كاب حن قلمن تلك نابش ما يطير نايك اهم زنجح قبرني اذا عند حرقك لا يا مسافنتي نسخا زبلكني انك عززكو اب تحتي خان الناس راحكو كنبري
5: اوي بس بقامي انت عزم من سبايل انت انا ماني خامن
6: ناس كنا عمو قول عمو خبر
5: اوي اوي
8: عندي ذهب سأنت وزي كون تزارب صوينا مع عشان درار يلني الكيوس كسكت حسيبك
3: إيه كيها بس درار كتبني
1: أنتم صراحة أبوتاتنا خلاهاتكم مسيلكم أبوتاتنا كل بامات مستوى عالتنيو
2: مستوى عالتو حق خلا معلمي صرحنا قدها تعلالك أطلع لكم أنا أتن سبيتهم لو مسنجر عيسان كنت كون مسبلا زخب ليكم قلق يروني نزاد أي تعزفها بين خدم أمو أنت

0: بس معايا بس معايا.
1: كاب حنقل من تلك نابش ما يغير معيك أهم زنجح قبرني إذا عند حرقير كالا يا مسافنتي نسخة زبل كاني إنك أززكو أبتحتي خال الناس راحكو كنبري
0: أوهي بس مقامي أنت عزيز من سبايلة أنت أنا من يخامل
2: نعسك نعموك ونعموك
0: أوهي أوهي
3: عندي درس انت وزي كنت زارب صوينا مع عشان درار يلني الكيوسك سكت حسيبك
4: ايه كاي حبس درارك تصبي
5: انتم صرا ابوتاتنا غمهاتكم مسيلكم ابوتاتنا كول باماتن مستوعلتنيو
6: مستوعلت وحق خله مالمي صرح عندك دهت علالك اقصل لكم انا اتن سبيتهم لو مسنجر يسكت كل مسبل ازخبدي كم قال غيروني نزات اي تعزف بين خدم مو انت ما بيني انت يدعكم نقول لنغرسي تمسكت راي تبلو ابلا شعل ذهبي نا املاخ تمسكت حمقو مغروم رام كاني تحرقو سنازي تمسكن زيبن اي حلفلو ويعني راه موصيت عفوا
7: راي ولو بونا نسى مع املاخ دما نصبحيتو زي حسبو يسدلو
8: اوي لبونا أتظن قلقل عشر سباتسي أب كنت نتناتهم أملاخي بارخ اللي نبال بحس دناتها قوبيهم نايسد نتمنين نايت عيت عمل نبال كمن زور سوي
9: كمن كور سورا ناتاتهم نايقز زارسو
4: إزغ بها الكولوغنا أتهم زباز حقهم زقابرو أوش أمس لازينا برزي كوناسي مدنا غير تسجر أخبوهم سلازي كلها تنخبع المسفن لقبات نتانك
0: أتهم سبات إز مسفن دبها السبس نموغانو كابرا خابون كما حصنا دزو تصدي
3: كلا لي خا كما ناسب ديكونا
0: اي كونا ازي كان كلو سب توليدو زي كونا غلغل هاجرات نز قدس حزبن ببلشاو ابرا بارو تور چاچيهن وي كمرو وات سريهن سددو خيكو يطرا طريكاي
3: واه حق هاجرا بس من صغر من محاز اي اي تفطير ويدم
0: ولكن اي اي كنا نعزم نتوين تنزم عبر هجراتكو بتكنولوجي تتاكد من مستاجه والين كاوزم عبر تكنولوجي مسرحي نبانا نصدق
7: سنزوس نصف النايمه جمرتا موزون اي سخوني اللي بها العمش
0: صح كلام
2: حجك انت اخذت بليخ
0: تاي مو قبلي نسغاد اب حقيق الكدان كازي تقعد ومن سبك خلاص ها اذا بيج اموت صغار حوي كن سغاغه تباسن دليا
2: كان
0: اقدم مري خلقه يقريتها بلاك بجا ذات كان بسمي كنت محلالف قبر بجا
2: لمن مخبك نسغاغن فلك خمس رومير ساعات كم ستيرسون بتبلت مقلع عيت تقاوت
0: عيت تقاوت درج انت قدك راي نسازي اود علي بلا قالو كمزا زليبا عثمان زبلكا انا باخاتم عزيزا تمريحن كنبري
2: بنت وكيل لما نام نبسو خجبرا لا على انت حتني بلا شلو زلو تقاداديمكا دوماندا صحيبكا طرحان صحيبكا نكرا ابايتن نتوكو ليكا
0: كي وعلكو حاضركو حجي انت انت يدلي
2: حجي نايزا زما خوركو خا حمشتش حلوه
0: تاي حمشتش نعغس حمشتش نسخة مع الترزين ترايكون كان نسخة قوات كعيس لزغونك عصرت عموش تشعوالا يزبيا عصرت عموش تشعوالا
2: يغني اللي بكا هكذا مستبت كيرماني
0: ميتنا حمسان شعر هتا مليونات بان بوضن شتايل كاتغفل
2: حج قرم ترادا دينا
0: اوه
2: مجمرتا اتن عصرت عموش تشعنا يا عبني
0: هرا
2: بدحري ودومان دات احبكا ترعان نابكرا اباي تتوتو شعوم نتوعد همس هوها نتوكل تبو دحر كل بعلاتهم كدويب انا خابقون نخالكم سخالكم
0: ديامو يا مو بلا كان واي برغت مع انت واي برغت مع انت انا كل كزي حلمي ستفصيما كانت غرايا يسنا وانا
2: حانت اقداس يتكت قبره زلاتك قدا يقنالا عثمان ميكال اذا تكال ناب نفسهم كننوا يا حاسب سله زلو كمزا زي فلصك تمثيلك تخطط لهم حانت قال كذا افك ابو جوكيت
0: اي بلن بلا كان اي بل نزوم شاوسي بلا كان بورو طغيره كنت يا كده تا تا تا تا
2: اورته انا خاواتهم زبل حكو الشخ مخاني كفلت خلو
0: ام بس انت عدي عين يفلت نساتهم كافلت يما انت قرعده ابي

0: رأيت قبلك قالوا خنا عناي حجي أني كبكعت أنت بلن ذلك كبكعت بدي حريقة أمسي كي رمكعت قالوا أنت ما بدل ولا أنت
1: واي واي واي واي جود واي قدر إيمات يا قربك
2: تبري حريقة
1: عمنا نسفن اندي كل كل يلوم بسرق رأيهم بزعين
2: واه حقا
1: لا يبحك ايه ازو خلو ميكال عركنات حاوبوين مسفنن محزنات تومين جيرو كوينة خمزي بلتنا هندبت عركنات وغاران زبين كوينة
3: يا ستة تحسو خيتهلو مستحيل كمزخة قاتم سيكنيو بعين اخر يا خيو
1: بزا تسألهم عيني بزا بلين عيني ريهم قميدي عمنا خمو خارا كي كي كي كي كي كي كي الو دوك خليرو
4: واه اموزيوم دا تبايسهم زيكون قبل عليه نعم دراما الصحنيه
2: كونا لون ده عرقناتهم نبدا من التغير ذات بهلس اي ورحي كنت ورح استعريهم بهلي
5: انت ما عرق بس لا قينو قنات عرق سينا يبلت انت كلن زي كونس نايم تحلاي متحجاز عرق يكبر لهم يزبهال
3: يا لمالم كب عرايدو صبات صبيها مسفنسي طبايو قير مسفنسي يعني كقنع طبايو نزف فريق امين كمثل مع الامل املو ودبر اكانو يحدد يزلو
2: هي مالتك يا اسمان
1: هاي زيادة تفياتكي مسفنن قوبون سي داخل تبيل دليها حميدي هم تصنيعهم انتم حميدي ها كدايس كديس مسخد ما ملايا انتا مانتيس مسفن كام متكولو قوبون ما كابوتو ان ايبولونيوم ديخا تبيل حسينك حقها
3: اتام السلا بخموت كرب تقليها مخنياتو مسفن كاب تقناي بحرياتون تنكولون نقايبل
1: اترك جناي بحرياته مسفن مرور ها حقهم بايهم كفتاوي يحلون نمبر كاب صلاي يسمع عليه الاخو اخلو
4: واه ام حجس مسفن دي مرور تخنزل
1: وي ها بعد زياتهم فوتوتو تمسيلن بوشت وشت تنقول فحزو كابنات كاد ما نايتا قيح ثمن قال حوي ما تاجد
2: واه ايه ميكال كلام تجيرا مالتي
1: مسا تاكي زي قبر الزارة أنا بهوتي كلهو إذا تكال سما ناب نفسا غيران حيد ما ناجر كتقبر اندريليا ساوانا كتكون ها يعني كنك آير نيهاب تتغليد
3: يا عمو تمجنون كيتولي
1: أنا عمنا آخب لك مش نسغا أخا نمسفن إذا تكال ناب سمايك أي رايكا طق طبلو ذلك
3: أعوذ بالله أنا اللي بعبيتم تبلكو نسوت تقدع دي مخزيبو نتو نسوزو قبرو يعني أنا خمز بلكو إيميلكا
1: طبل أنا حانت قال أنا بقليل زي اللعل بقليل زي الداني بس مسفن استزرارو بكايو بموبايل كهيتو أسمعني
3: أها بل تلتو راح تكلنا لنا مالتيو أنا بل نسوزو بلني تسمعك مستوى كلتا سمامعي نحانت قال سوكيكي نعخاقوه بكا خمز بلني أنا قال انتاي خمز ملس كله انت اسمع
1: ما مستوى كل تسامعي ملؤ كل الناس انت انسى لذلوا انت خوني انت تكال كاو من تقول نعخبك كاو انت خب ادماني نسخة خمسة راح تنيا زي كونك شر مسوء اختعاتو انا ودي ايه
6: اوووي
1: اسمع انت انا ماني خامنا
3: رب العالمين امان يا عمو
4: اووي حقو نعم لك زعمني كم اخلينا يعود بنفاسني ونوي جواي بلني امنا زمان السبس خمك عسق تساطلك كسار تاكو الزاوير كاختري اللي تواهيبك
2: هو ازوم سلمنتاي نمنتاي كميلو معزبلو قالت اما عالتو هيوتك اكو تقوم ولا مالك ننستزر بس امني لك تقبل
1: تفضل ساتكم دحر الجنا اخذكم اي امنكمني من كم زعم من قني قمل اكو وكيل تكال زمام اتورزني وقعد حن مصخا كنت تحققت وطيا
7: ايه حنطة ناي منتهي من صوعتي على خسيري كالي ابستكال سفتر انتي حدش نقرأ لدي
1: مدعي نسخن بر نقرن
7: بس عمتك نقرأ كان
1: مسفن سي زمامن بعال بيتان ابدقى تقليلهم كوف سلوزو بولو ميكاد ما نزتكال نفس ما خد كيرو مسا اترزنة تلازيبا تدن الله موخي كيرو تقل اسخا قديم كان اترزنة كسوسو سلزبلني عاني متصوعتا نزيل
7: زملك ازتني املا فطر حنطة لدي ولس نحن تقل تمثال ذلو اي اي

إن شاء الله لو فاضت طابت أوقاتكم من الفضاء الإريتريا نحييكم ونقدم إليكم نشرة أخبار المساء، وفي البدء نستهلها بأهم وأبرز العناوين. تنظيم عرض الثقافي في أسمراء بمناسبة ذكرى الفاتح من سبتمبر. قيادة الجيش الشعبي بمدينة كرن تنظم تدريب لأفرادها. الأمطار القزيرة تحدث أضرار في الأفراد والممتلكات بمديرية أسمار. بكين وموسكو تعززان تعاونهما في قمة شنغهاي لمواجهة واشنطن. فرنسا تزود السويد بأربع فرقاطات لتعزيز الدفاع في منطقة البطيق. روسيا ترفض نشر صواريخ تايفون الأمريكية في اليابان. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أقيم مساء يوم 31 من أغسطس عرض ثقافي في سينما روما، وذلك بمناسبة الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وتضمن العرض الذي نظمته مفوضية الثقافة والرياضة واللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات أغاني وأعمال درامية وأناشيد بلغات قومياتنا التسع تعكس أهمية هذا اليوم والثمن المدفوع والانتصار الذي حققه الشعب الإريتري من أجل حريته وكرامته ووحدة شعب إريتريا وانسجامه. وأحيا العرض الذي بث مباشرة عبر الفضاء الإريتريا لأكثر من ساعة ونصف فرقتا الرقص أدماس وسنيت. في غضون ذلك احتفل الإريتريون المقيمون في شيكاغو والمناطق المحيطة بها في الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وخلال الحفل الذي أقيم في 29 من أغسطس قدم مواطنون من مختلف الأعمار عروضا تعكس القيم الإريترية، وذلك وفقا لمصادر من موقع الحفل. وقال المشاركون أن الاحتفال الذي قاده الشباب ولدوا ونشأوا في المهجر قد أعاد تسليط الضوء على مغزى هذه الذكرى، وبأن عهدنا الوطني هي ركيزة لتوارث تاريخنا وهويتنا ولتعزيز روح النضال الوطني. تم اليوم الأول من سبتمبر في مدينة عصب إحياء الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري من أجل الاستغلال والكرامة الإنسانية. وشهد مراسم الاحتفال حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين، حيث تضمن البرنامج عروضا فنية عكست

أهمية هذه المناسبة التاريخية والتضحيات التي قدمت في مختلف مراحل النضال من أجل الاستغلال. وفي كلمة ألقيت بالمناسبة تمت الإشارة إلى أن الشعب الإريتري عندما اتخذ في عام 1961 قراره الشجاع ببدء الكفاح المسلح لم يستند إلى كثرة العدد أو تفوق القوة، وإنما إلى إيمانه بعدالة قضيته وقيمه، وهو ما مكنه من مواصلة النضال وصولا إلى تحقيق النصر الكامل. خرج الجيش الشعبي بمدينة كرن في 30 من أغسطس 92 من أعضائه الذين تلقوا تدريبا خلال الفترة من 24 من أغسطس في مجال التدريب والتحكيم الرياضي، إلى جانب تدريب نظري وعملي في التوزيع الصوتي والموسيقى. وركزت دورة التدريب والتحكيم الرياضي على كرة القدم والكرة الطائرة وألعاب القوى. وفي المناسبة أكد قائد الجيش الشعبي العميد تخل لبسو أن الشباب المسلحين بالمعرفة والتأهيل المهني يسهمون بصورة فاعلة في بناء الوطن وتنميته، داعيا الخريجين إلى توظيف ما اكتسبوه من معارف ومهارات في الميدان بروح عالية من الاهتمام والانضباط. وشهدت مراسم التخرج وغارات وعروضا فنية متنوعة. تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح والتي هطلت في 28 من أغسطس المنصرم في إحداث أضرار بالأفراد والممتلكات بمديرية أصماط. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن أمطارا غزيرة هطلت بعد ظهر 28 من أغسطس دمرت 11 منزلا ومسجدا في بلدة أسندة، مما أدى إلى إصابة شخص واحد وسقوط عدد من الأشجار. وبالمثل لقي الشاب حتفه جراء صاعقة في دار ضاحية أوروتا يوم 29 من أغسطس، كما احترق منزل، وذلك حسب ما أفاد به مدير إدارة المنطقة السيد إبراهيم محمد علي. وحث السيد محمود عبد الله مسؤول التحقيقات الجنائية بمركز شرطة مديرية أصماط الشعب لتوخي الحذر نظرا لحلول فصل الخريف. يذكر بأن شخصان كانا قد لقيا حتفهما في أوائل شهر أغسطس جراء الصواعق في إدارة ضاحية أوروتا. مشاهدنا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية، فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على صيد العالمي. عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ محادثات ثنائية في بشكيك عاصمة قرقيزستان بالتزامن مع انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون بحضور نحو 10 من قادة الدول. وأعرب الرئيس الصيني عن سعادته بلقاء نظيره الروسي، مؤكدا أن العلاقات الروسية الصينية أصبحت أكثر صلابة وأن آفاقها ستكون أكثر إشراقا. وحذر شي من أن النظام الدولي يشهد مستويات أعلى من عدم الاستقرار ومستويات أعلى من التغلبات والأحداث غير القابلة للتنبؤ. من جانبه أشاد بوتين بتطور التعاون الثنائي على كافة الأصعدة، في حين قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن الزعيمين تطرقا خلال محادثاتهما إلى الملف الأوكراني بشكل عابر. والتقى بوتين أيضا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بعدما وصل الزعيمان في سيارة واحدة لإجراء المحادثات. وقعت فرنسا والسويد اتفاقيات لتزويد ستوكهولم بأربع فرقاطات حديثة لتعزيز دفاعات أحدث عضو في حلف شمال الأطلسي الناتو في منطقة بحر البلطيق ذات الأهمية الاستراتيجية، حيث تستخدم روسيا ممرات الشحن الرئيسية والمجال الجوي. وأقيمت مراسم التوقيع خلال زيارة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى السويد، حيث يسعى ماكرون من أجل المزيد من الاستغلال العسكري الأوروبي لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لوكالة أسوشيتد بريس. وحثت الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي الحلفاء الأوروبيين في حلف الناتو على إظهار أنهم يعززون دفاعاتهم، بينما تحول واشنطن انتباهها إلى تحديات أمنية أقرب منها وفي منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقال رئيس الوزراء السويدي أولفا كريستورسون أن هذه الفرقاطات ستكون بمثابة منصات توفر قدرات بعيدة المدى في البحر والحماية ضد الصواريخ البالستية. وبموجب العقد الذي تبلغ قيمته 4.3 مليار يورو، ستقوم فرنسا أيضا بتوفير أسلحة ومعدات أخرى للسفن الحربية التي يمكنها حمل صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي قادرة على إسقاط الصواريخ البالستية. قالت وزارة الخارجية الروسية الثلاثاء أن نشر صواريخ تايفون الأمريكية في اليابان حتى وإن كان لقرض التدريبات العسكرية أمر غير مقبول بالنسبة لروسيا ويشكل تهديدا لأمنها. وقالت ماريا زخروف المتحدثة باسم الوزارة للصحفيين خلال مؤتمر صحفي في فلاديفوستوك أن روسيا تدعو اليابان إلى العودة إلى نهجها القائم على السلمية وفقا لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء. وذكرت صحيفة جابان تايمز في يونيو أن الجيش الأمريكي أرسل منظومة صواريخ تايفون القوية متوسطة المدى

إلى منطقة كاجوشيما لإجراء تدريبات مشتركة مع قوات الدفاع الذاتية اليابانية. وأشارت الصحيفة إلى أنه كان من المقرر أن تشارك الصواريخ في تدريبات مشتركة هذا الشهر قبل نقلها إلى قاعدة عسكرية أمريكية في اليابان ابتداء من منتصف أكتوبر تقريباً. في الخبر الأخير، قال علماء أن الشعاب المرجانية تتعرض بشكل مستمر إلى عوامل تؤدي إلى ابيضاض لونها بدرجة لم تعد تتيح لها الوقت الكافي للتعافي، محذرين من أن القطاع المرجاني العالمي تراجع إلى مستويات تقل كثيرا عن معدلاته الطبيعية وأصبح عرضة إلى انحسار يصعب تداركه. وتحافظ الشعاب المرجانية على نحو ربع الحياة البرية في العالم، وتساعد في تعزيز حماية السواحل وتوفر الغذاء ومصادر الدخل لملايين الأشخاص، إلا أن بقائها بات محددا بسبب التلوث وتزايد وتيرة ظاهرة ابيضاض المرجان نتيجة ارتفاع درجات حرارة المحيطات. وظهر تقرير أصدرته الشبكة العالمية لرصد الشعاب المرجانية أن الفترات الفاصلة بين تكرار حدوث الابيضاض كانت تمتد لعقود، لكنها أصبحت الآن تتراوح بين 5 و6 سنوات فقط. وسند التقرير إلى بيانات جمعت على مدى أكثر من 40 عاما من نحو 37 ألف موقع للشعاب المرجانية في 120 دولة وإقليما. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تنظيم عرض ثقافي في أسمرة بمناسبة ذكرى الفاتح من سبتمبر. قيادة الجيش الشعبي بمدينة كرن تنظم تدريب لأفرادها. الأمطار الغزيرة تحدث أضراراً في الأفراد والممتلكات بمديرية أصمات. بكين وموسكو تعززان تعاونهما في قمة شنغهاي لمواجهة واشنطن. فرنسا تزود السويد بأربع فرقاطات لتعزيز الدفاع في منطقة البلطيق. وروسيا ترفض نشر صواريخ تايفون الأمريكية في اليابان. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: ياسر ياسر يا هجنا هيا تأكرك من هنا لسلاتك التحالف من هنا تحدى ليك
1: أبعبو عفيني يوم أنا أتأخركم منك اتقبايا سيت عباي أجنيت مالا سارك أو كأبو سعو أنا هنا عريكو كلمان نسأكو من نومك مالا بكوا كاسك بيتا سارحكو أبعبو
0: سلاح ولي فارس نوزل مالا بلسكاهو دي بكا سارحكها
1: أبعبو
0: فارس وات فارسوتات نا أبوكا وأببوتات كنساكا بدير ما الدبنت أليان وإنجليز اتمحبر اندت اكبو وقال حق شعبهم ووطعنهم لشقوا فارسوتها تعالوا
1: محبر ميتو
0: محبر اقال حق شعب للبل مسمسة بانجليز العصاب ده اساسته ولا

0: شلقة، أنت شلقة.
1: أبي أتكلم.
0: زاري لزهز سب سبابة ما أدرك. ابن أنا كرار قلقي شوكم بوم سنفمو. بتالي دمو لزي يهزبا كابيني مريتا كابيني يمل ما نوسمو عواتي يه شفتاو. اللي سبلي أمرادو أجو كسطة طرو. على بلزي أغن إبيدي كم تليت أبزونو ندى صحابكو أقل هردو كمانا بدن باستاوك بقد اللي شعب اللي لبو سبتي اللي تركب هوسبيتال تمرت بيت النامز قد لمسرات زقو جنيان بلو عندها ترساو
1: شكيته

0: عمي.
1: مرحبا كبو.
0: سؤال بيقلك.
1: مرحبا. مجددي حاجة تركبة.
0: عنجا. اسك مدول شي عمان دا ميت وان الزمة تمدي بين نقنقنا.
1: سنة ليكا. كل رئي وسمع ليكو. حتى ما لكن. ليكو قلو.
0: اها. رأيه. هجينا ندين كلس.
1: تاكانكا بس تاكانكا.

0: كلبكي كانت إما كانت أول
1: مجني ده هديك ده من بعونا أبياتنا تنادو مريتنا نسو صبنا تقاتلو
0: أبشركي أبشركي تبكي إما هنا شعبنا وارزاقنا إلي تمتموت فاقرام لينا هنا ليناكي بيتك بس كيسي سكبي هره ام بيش عبي ابسحاق ابتليان دي يكون ابجزاق لرأي حديني شعبي لتمتم اروح اتركمكم شباب اروني
1: اولاد كم يتعدى اربني سايدكم

0: مرحبا صالح، نقول لك
1: مرحبا ابو عبد الله.
0: بكايت
1: تمام الحمد لله،
0: تبارك كل سلام
1: عاد كله
0: ما شاء الله ما شاء الله. تجاهكم يعني
1: والله تجاهنا سن
0: اللي وما اساسا تنقوا يسقلكم هلا
1: والله تمام هلا، لكن بس
0: ها ملاكن بتركبها.
1: ايوه عبد الله مو مسلك صورت قلنا اساس لحد الليله
0: تمام اللي راي تمامته.
1: ايوه عبد الله مو مسلك كده، احنا لا صورت للاساس قلنا حامد حاري عامل لنا.
0: مرحبا مرحبا سنحري انت لي
1: مو مسلك ودعواته بارودة رافع الله وشباب ما بقوره اللي سؤالنا ان انت كبتها كم نفذ كمان كم ارترم بس شكي ودتوني
0: يا ري عواد الله رأي لي أبيا سن نتكبتها.
1: ايوه احنا ما قلنا ده امر نقول حريام اللي نادى، لكن ما قلنا لك احد يقول عبد الله.
0: ايوه
1: انت الاكان عواد تأمر.
0: ايوه
1: فاذا قلت تمرحني ولا رأي قل السلو حد اللي يقول
0: مشكلة طلب كسكب من الله كان أنا نوش شبه تحكاته أكانو
1: بس خلاص هذا مدرد يتمسد يبنها أكيد لأكانو من نبصح نتبقس
0: هيا نقيس كنت

0: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: عنجة نقرا بنا.
1: مرحبا.
0: وليك.
1: مرحبا كوليكم.
0: تمام الحمد لله.
1: ما شاء الله.
0: كويس عنجة. كم أقول تأمر؟ كم بعد نقانا؟ قل حريتنا؟ وقل سلامنا بزحنا أدلنا. لكن اللي نجح رينا هوني. هذا بس صورت قن أسن حد الليل. هذا تأسيسه صورت قل كحار يا مرلي.
1: تمام. سنو أديكم.
0: أيوة عنجة ما مسلك حريتنا قن نركب قانا من قبل ابن دالنا وبحيلتنا.

0: وبحيرت لما تصنعها بحيرت قلنا بلو سبنا
1: سنة أبان كاسم بحيرت لما تأكا بحيرت كاك تبلو سبكا
0: مرحبا عني ربنا سديكم بقى نجيسكو
1: أمين
0: لو كيكم بس حق للسلونت
1: هلا أبشر بدير قل عجفة أقرأنا وأزيما قل عجل ليكم
0: مرحبا
1: يوم أزاني شغلة ركبت الليت اللهم أتأمن العلو جماعة صورت أسسوا للبلوكم تأملوا أسك أدي أقل حق شعبنا نكافحنا من يوم حر لكن حريتنا ابن دال تقنمتها

مال شعبيله تمتم وشعبيله تمتم لا تأديهم بدير بالكم عليكم شعبيله تمتم اروحت لكمكم ولاد قدم صورة تأسست لتلين التاني إلا يوم حدام دق أنا سحنا لينا أسات فجر بزحم قل سحنا واقم تو شك ألبي يوم قل عدنا وفجر قل عدنا

0: تبلهليك أنت؟ وكاوز بتمامه من أفقلقينا كم مهميمتك أوقيت اندقيلولو بحرش أما وملك لينا هنا
1: حمس دباما نايت سامتاو
2: ما حمس دبابة تبلهليك آلاف دبابات ومدافع كل حن تصورت أتا
0: هنحن هذا بس من إيدا مهلكم حنا قلت أسجع لهم أولادنا في الرأس أراك بنكونوا به البرعت برعت نيدة برعت
1: مرحبا سنة سنة
3: أبشرك ولا تحنقر بثناك أنا يفرهد تنيب المناكجل ناشي حريكوك قل أشقر فالرأس من برعوك سواب وأجر أبا حيوت انتقل يوم فجر بشرات بشرات بشرات أبا ينطرد قبع عدنا قد بسوتا أربا دقبتا محرم اللجر حو موتا قلب إيدي تأثر التوم جريد دبوتا أقمودك الله مهتد بضح من حوتا بشرات نبلو بشرات نبلو بس حلف هقرت بقوتا
1: نحركين دبا
0: ها أنا قل لهم في الراس مجرحين ولادنا أوروت بعراي وصلت طليت هاي بهليكو عوتا قرحيب قبي
3: فارس أبوكا فوكاي للدبا
4: أنا ما قل في الراس ولا أجلي قاتي تقبس سس طليت هاي بهليكو
0: عوتا
4: أنا ما حمس عكت من حيساس ودر فرمنا

0: حلفونا يتكيدونا هذا هو تلقرسنا احنا ما
1: ابايكم لتكاد ابايكم اب حامد قلنا ابلكم تدانا وكتنحونا ليتا
0: ابايكم لكي توراري ولا دبت سبا ايمان سبا لذت هو يه هو ابلا ايمان سبا لذت
2: انتم حيلات لكم قصو
0: يا ايفالي ايش كحدقين مقاكيتو من يوم قدم ادعب انتو من ولا من قرت ولدت قال ثلاثه يهليك وديبه
2: كيف حالكم يبا انتم لما صادكم ما كيرته بلا نقصيكم دعاكم ودبس لا وديهم كفي
0: دحن دحن تنحين انتي دي تاوراري ولا دبت سبلا ايمان سبا لذت هو يا هو هو سلام زلمت سلام هدت لا ايمان سبا لذت سبا ايمان سبا لذت يا هو يا هو هو لا لا لا لا لا لا
2: بس من ابايكم ابايكم
0: اما انا توت شل تفتن لما
2: شل لا تلبلكم على الكيب حيلات لكم تبلكم يا ربي اذا تقرهت لا قلكم تود
0: قرهت يترقم شايت اباي قرهت لترقم والله تعراد ابر ولا دبر ابوك كنا على ندي الابر ابوك شبت الحرس على ودابر ابوك دول قوقي عمل كل لا تقاول كبدت وقال لا ترأس تصور ابوك من ودك عند الحفر انت قبل يا ذري مدرت ابوك
2: هايبه اتلقى سوق دعاكم ودوز قرهت بس بكي وهكفيه
0: بس
2: ايوه

0: مالي انت اوسنيش كا ولا بديله النهبه
1: يا اخي مكسيك قل مقلي يتقن عليك ما شوف شغلك انت يا دي بك برالو ادم كاتم ولا مين
0: هي يا انت متبديرك قل شغلي ما صاكا يا شيخ
2: اللي سبك هي واضح نومته افحد حنصروي هي
3: يبا كم انت لك بفرهكم
0: انت قل شغل ما انت علي اللي لباس اللي لباس اللي لباس تمشي تطلع لك عليك
1: يا اخي لباس تمشي اللي بقول يا اخي دقنا يا اخي
0: معلش معلش معلش معلش
1: معلش
0: عبد الله ما تطبطك هلت هذا انت مادي
1: صفي
0: ايه ما جابك ناس فاهم وواعي بدل تتعارتت بس
1: يا اخي تري لك يا منى
0: حرته هم بالبدل من البلاكات على وجهك جبا انت مادي
1: اللي بالله مش قلت لني اللي حصاب قريت ام من يا اخي اللي ما قال شيء كوم ليكونين حريتان اللي بس قدام قنما يلبس يا اخي زي ما داير
0: دحن دحن دحن بس اذا ما تهرمونا نيدي يبل انت مثل ابو حامد قص حلف
1: شنو ده
2: انا عبد الله انت لما دور يتقص انت تقدم يقول لك ما رب ام الروس انت دي
4: نينا هين انا نينا هين انا
2: لا لا
4: محمد رسول انا محمد انا انا
2: لا اله الا الله لا اله الا الله
4: لا
2: محمد رسول الله المفتاح جنته الله
4: نينا هين انا نينا هين انا
2: لا الله
4: محمد رسول الله والمفتاح جنتي
2: لا اله الا الله لا اله الا الله
4: لا الله
2: محمد رسول الله المفتاح جنتي
4: كلم انتو محمد انا مستنامس مش أبنا ننتا شو قلنا ننتا ننتا وكي يكون
1: يا ولا أز عند أجرم كوك عند أخياتكم نلبس مكسيك يا حشي الوعد قس
3: يا آدم جمال بعد شغل من انتا نوزكشك
4: يا ريم أمان مع الشغل من قمي إنما سننا نمسوا مطا إنما سننا مس مع الشغل ني منتا
1: يا خديك يا أخ وسخ لباسني تارسيها معفن
4: معفن انقني
1: مجنون كمان معفن ووسخ
4: أنا وان حامد أنا الصامد
1: لا
4: سعوة حامد إذا مدوى صامد
1: كيف هذا حساك طيب هاني أدلك أدب
4: حنقيني
1: ايوه زي ما قلتش نقاكات بس
4: كان متحنق مودي فوق كان
1: يا ولد قرب بلاك لكو قال دول قلت الشنق قال حنقوت حزني
4: كنا شنقنا عبنا كنا شنقني
1: ايوه
4: انا ني خلنا شنقني
1: كان قرب جس

0: حلي مدر دحنوتو اللي ما هديت لين سمع لينا
1: مدر سنه دحني هلا اضاي من تحاتيت اندل تحاب ما تهلا
2: يا لطيف
0: وقال مجموعه والشاباي مدليك
1: هتوم لا تفقروا لكن قال تعرف من نومي لتحقل بردا سلامه
2: يا رب سلمان يا رب سلامه لا اله الا الله

0: رحينا الله انا هوكمان حامد انا توان جاف بالدبدبه دي من من ودنا كنا كانت هربنا من حامد
1: صبر ود ادم هاون دي بكل اكان ودق الله اي اقل هرب امام ود بس
2: يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف
0: مين شايد
2: ولا طلع عليكم طلع محمد مد عليكم ابو حامد
1: ابو حامد وابي شهد اللي مسل له انت رايح قاعد حن ريشايد
2: ولا اتو يا رب انتهونا انتهونا انتهونا انتهونا
3: ها ها ها ولا جد انتم شوفوا انه تبوا اللباس واللباس ولا شعب لا تمصلوا هيا
4: مرحبا مرحبا شباي اباي اني علينا ديك لباس يلا
5: يا جماعه شهيد بقونا ايمان اند ودينا قالينا حفرات الحفر وقالينا من اللي اري اقيش فوق النقبره
3: بس بس بس لا نيده لا نيده
0: امي شهدني انا كان كان عطى هونات مدقني مهنا كان محمد يبا ودونا
3: انت متطبق هلي طفى ايمان يتودي انا معلومه يطلبون لك هلينا هذا بس احنا يعني وقينا نعوق ايمان وصبر اند ودينا
1: قنطنا نيجيس
4: ابشركم شعبنا يتشاقلو ثورت اتحكي الوقت ابا اند دمرت قطع بلكم ابشركم
3: ما طوركم ليه تهلينا طيب
6: كندا زيد ما يستو انا عارفه
4: دحن ستاي ماي وحليب اصنع لكم ادا اباي من رحركم حالف ثبت هلا اللي دقت نوقكم منه رحكم افقره
6: دقه ما منكم على حي سندا عارفه دا ابوك
4: يبا صديتنا تحذر لكم من قبي الا كان نوقكم منه بس
3: وانتم هي
4: احنا ما قايسنا وطيل لنا اباي رؤي ثبت هلا اكل التندافع بسونا
3: يا ري دقكم من حد قال قايس ان شاء الله ربي لا تحاقيو
7: إيه فالكم أبي شهد لي أنا صوارنا مسنها لأن قتلنا ميت
3: باي باي باي باي إلا كله يتقبط يا أبوك
0: يهو يهو يهو يهو أبي شهد لو دمونا تأنا متأتنا نكان أنيمونا منا
3: لا حول ولا قوة حامد حامد
1: هاي با
3: ها هذا اللي أمنا دليل من إلا كان أكيد بقية كانت حاطو طمع بتحوم كم دبهم
1: مرحبا قناطتنا بقى أولاد
3: أبا حامد أنا وانت اللي أكان مسلها اللينا ولا بعدام هي ماي وأنا بربا متونا قاشي أنا كنت كبتو

شهد الله فاضل طابت اوقاتكم من الفضاء الاريتريان احييكم ونقدم اليكم نشره اخبار الظهيره وفي البدء نستهلها باهم وابرز العناوين. تنظيم عرض ثقافي في اسمراء بمناسبه ذكرى الفاتح من سبتمبر. الاريتريون في المملكه العربيه السعوديه يحتفلون بذكرى انطلاق شراره الكفاح المسلح. تنظيم محاضره في مديريه السنه حول

تحضير واستخدام الأسمدة والمبيدات الطبيعية. أندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية تطلقان مناورات عسكرية. ظل شكيان يجتمع مع رئيس وزراء الهند على هامش قمة منظمة شانغهاي. السعودية وتركيا وباكستان تعقد أول اجتماع في أسطنبول. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أقيم مساء يوم 31 من أغسطس عرض ثقافي في سينما روما، وذلك بمناسبة الذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وتضمن العرض الذي نظمته مفوضية الثقافة والرياضة واللجنة الوطنية لتنسيق الاحتفالات أغاني وأعمال درامية وأناشيد بلغات قوميتنا التسع تعكس أهمية هذا اليوم وثمن المدفوع والانتصار الذي حققه الشعب الإريتري من أجل حريته وكرامته ووحدة شعب إريتريا وانسجامه. وأحيا العرض الذي بث مباشرة عبر الفضائية الإريترية لأكثر من ساعة ونصف فرقتا الرقص أدماس وسنيت. فضلا لذلك احتفل الإريتريون المقيمون في شيكاغو والمناطق المحيطة بها في الولايات المتحدة الأمريكية بالذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وخلال الحفل الذي أقيم في 29 من أغسطس قدم مواطنون من مختلف الأعمار عروضا تعكس القيم الإريترية، وذلك وفقا لمصادر من موقع الحفل. قال المشاركون أن الاحتفال الذي قاده الشباب ولدوا ونشأوا في المهجر قد أعاد تسليط الضوء على مغزى هذه الذكرى، وبأن أعيادنا الوطنية هي ركيزة لتوارث تاريخنا وهويتنا ولتعزيز روح النضال الوطني. احتفل الإريتريون المقيمون في الرياض وجدة وعين ماس في المملكة العربية السعودية بالذكرى 65 لانطلاق الكفاح المسلح في 27 من أغسطس. وفي كلمته خلال حفل إحياء الذكرى الذي أقيم في الرياض، قال رئيس الجالية الإريترية في الرياض والمناطق المحيطة بها السيد تسفاي تخلي أن مهمة الحفاظ على الحرية التي تحققت بعد 30 عاما من الكفاح المرير والطويل تقع على عاتق الأجيال القادمة. وصرحت السيدة وين غرزغهير مسؤولة الشؤون التنفيذية في سفارة إريتريا بالمملكة العربية السعودية بأن إشعال شرارة الكفاح المسلح عام 1961 كان بمثابة بشرى سارة لمرحلة جديدة للشعب الإريتري الذي ناضل من أجل حقوقه وحريته عبر الكفاح السياسي السلمي. وقدم طلاب المدرسة الإريترية العالمية عرضا فنيا بهذه المناسبة. وفي الوقت نفسه أقيمت احتفالات مماثلة في جدة وعين ماس. وخلال كلمة ألقاها في حفل أقيم بجدة، قال القنصل العام عبد الرحمن عثمان أن الفادح من سبتمبر يوم تاريخي حمل فيه شعب إريتريا السلاح لإثبات رفضه للاستعمار ورغبته في الاستغلال، وحث على مواصلة التبرع لذكرى الشهداء ودعم صندوق إرث الشهداء. هذا وتخلل الحفل فعاليات ثقافية وفنية. نصح خبراء زراعيون المزارعين في مديرية السني باستخدام الأسمدة والمبيدات الطبيعية لضمان حصاد آمن ووفير. وفي محاضرة ألقيت أمام ممثل المزارعين وأعضاء مكتب الزراعة في 28 من أغسطس، شرح الخبراء بالتفصيل الآثار السلبية للأسمدة والمبيدات الكيميائية على صحة الإنسان والحيوان والنبات وعلى البيئة. وأضافوا أن الأسمدة والمبيدات الطبيعية تلعب دورا هاما في إثراء التربة وضمان غذاء صحي وحماية البيئة وزيادة دخل المزارعين. وأوضح الخبراء أن وزارة الزراعة طورت بالتعاون مع وزارة الثروة البحرية مبيدا طبيعيا مصنوعا من شجرة النيم، بالإضافة إلى سماد سائل مصنوع من الأعشاب البحرية بأسعار معقولة، مؤكدين أن استخدام المبيدات الكيميائية يجب أن يكون الملاذ الأخير وأن يحظى بدعم المختصين الزراعيين. وأوضح المهندس داويد برهاني رئيس وحدة التنمية الاقتصادية في إدارة مديرية السني أن المزارعين يعتمدون اعتمادا كبيرا على الأسمدة والمبيدات الكيميائية. وقالت الشابة لملم زرعي مسؤولة مكتب الزراعة في مديرية السني أن محتوى التربة في المنطقة قد بلغ مستويات مقلقة بسبب المواد الكيميائية. تسببت الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح والتي هطلت في 28 و 29 من أغسطس المنصرمة في إحداث أضرار بالأفراد والممتلكات بمديرية أصماط. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن أمطارا غزيرة هطلت بعد ظهر 28 من أغسطس دمرت 11 منزلا ومسجدا في بلدة أسندة، مما أدى إلى إصابة شخص واحد وسقوط عدد من الأشجار. وبالمثل لقي شاب حتفه جراء صاعقة في إدارة ضاحية روتا يوم 29 من أغسطس، كما احترق منزل، وذلك حسب ما أفاد مدير إدارة المنطقة السيد إبراهيم محمد علي. وحث السيد محمود عبد الله مسؤول التحقيقات الجنائية بمركز شرطة مديرية أصماط الشعب لتوخي الحذر نظرا لحلول فصل الخريف. يذكر بأن شخصان كانا قد لقيا حتفهما في أوائل شهر أغسطس جراء الصواعق في إدارة ضاحية روتا.

إن شاء الله فاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوفيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. مرحبا بكم على صعيد العالمي. بدأت أندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية وأكثر من 12 دولة حليفة مناورات عسكرية مشتركة سنوية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية وردع أي عدوان في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وتنظم أندونيسيا والولايات المتحدة وعدد من الحلفاء هذه المناورات السنوية منذ نحو عقدين، وهذا العام سيشارك 4700 جندي من دول من بينها بريطانيا وفرنسا واليابان في تدريبات بمواقع عدة تشمل جزيرتي سومطرة وبورنيو حتى 11 من سبتمبر. وشدد قائد فرقة المشار الرابع بالجيش الأمريكي باتريك جي إليس على أن هذه المناورات بالغة الأهمية لبناء الهيكل البشري الذي يحافظ على أمن منطقة المحيطين الهندي والهادي. ورفعت أندونيسيا في أبريل الماضي مستوى تعاونها الدفاعي مع الولايات المتحدة إلى شراكة تعاون دفاعي رئيسية. التقى الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وأجرى معه محادثات خلال زيارته الأولى إلى قرغيزستان. وخلال اللقاء الذي عقد على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، استعرض الجانبان آخر مستجدات العلاقات الثنائية وأكد ضرورة تعزيز وتوسيع التعاون المشترك. وتوجه الرئيس الإيراني للعاصمة القرقيزية بيشكيك للمشاركة في أعمال قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين. وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن بازشكيان سيلقي كلمة أمام قمة منظمة شنغهاي للتعاون، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع قادة وكبار مسؤولي الدول الأعضاء والشركة في المنظمة. هذا وتعقد القمة تحت شعار 25 عاماً على منظمة شنغهاي للتعاون معاً من أجل السلام والتنمية والازدهار المستدام. عقدت كل من تركيا والمملكة العربية السعودية وباكستان الاجتماع الأول للجنة شكلت في إطار اتفاقية دفاعية، وتجمع اتفاقية مكالمة الدفاع المشتركة التي وقعت في 7 أغسطس حلفاء للولايات المتحدة ممن يساورهم القلق إثر الحرب مع إيران والصراعات الإقليمية التي أدت إلى تعرض دول الخليج المصدرة للنفط لهجمات صاروخية إيرانية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الردع الجماعي ضد أي عمل عدواني، وتنص على أن أي هجوم مسلح ضد أي من الدول الثلاثة يعد هجوما عليها جميعا على قرار بند الدفاع الجماعي في ميثاق حلف شمال الأطلسي الناتو. وأضاف مصدر أن قضايا الأمن الدولي ستكون مدرجة على جدول الأعمال، ومن المتوقع أن تتناول المناقشات تعزيز القدرات الدفاعية وزيادة التوافق العملياتي بين القوات المسلحة للدول الثلاثة وتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية بما في ذلك الإنتاج والتطوير المشترك. في الخبر الأخير، في أعقاب الانهيار الجليدي الكارثي في جبال الهيمالايا في 26 من أغسطس، حذر العلماء من عدم الاستقرار وتسارع معدل ذوبان الأنهار الجليدية حول سلسلة جبال الإنديز. وفقا للخبراء، فإن تغلص الأنهار الجليدية في جبال الإنديز يسرع من تكوين البحيرات غير المستغرة، كما أنه يكشف عن منحدرات جبلية مليئة بالحطام وأكثر عرضة للانهيار مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية. ويمكن أن تشكل الفيضانات المفاجئة والسيول الطينية التي تتحرك بسرعات عالية عبر وديان الجبال تهديدا مباشرا لمصادر مياه الشرب والبنية التحتية للطاقة وحياة آلاف الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعرضة لهذا الخطر. في نهاية نشر لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. تنظيم عرض الرافدي في أسمرة بمناسبة ذكرى الفاتح من سبتمبر. الإرثيون في المملكة العربية السعودية يحتفلون بذكرى اطلاق شرارة الكفاح المسلح. تنظيم محاضرة حول تحضير واستخدام الأسمدة والمبيدات الطبيعية في مديرية السريع. أندونيسيا والولايات المتحدة الأمريكية تطلق مناورات عسكرية. بازشكيان يجتمع مع رئيس وزراء الهند على هامش قمة منظمة شنغهاي. السعودية وتركيا وباكستان تعقد أول اجتماع في أسطنبول. مشاهدة الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.

0: ጥይት ዝፈለመ ጉዕዞና ሓደ ንክንከውን ኣብ ሓደ ቕኒት ኣብ ሓደ ህርመት ዘስመረትና ቃልስና ዓኺኹ ጐቢዙ ናብ መርዓና ጽነት ዘብጽሓትና ሽዑ ጉዕዞ ምህናፅ ሃገር ሓደ ኢልና ዝፈለምና ንዝመጽእ ወራር ሓደ ኾይንና ክንምክት ኣብ ሓደ ዝዓሰልና ሕጂ እውን ሓደ ኾይንና ንህንጸት ሃገርን ምክልኻልን ኣብ ሓደ ሰሚርና ብሓደ ኤርትራዊ መንፈስ ሃገርና ኸነጸብቕ ብደመ ረሃጽና ክንስልማ ከነወርቓ ቃል እንሕድሰላ ዕለት እያ ባሕቲ መስከረም። ሓደ ኾይንና ጽባቐና ነግፍሖ እዎ ሓደ ኾይንና ልዕላውነትና ነስብሖ ሓደ መስከረም መሠረት ሰውራና ሓደ መስከረም ዘበረኸት ክብርና ሓደ መስከረም ኣብ ዘንጊ ሓቂ ሰቐለት ባንዴራና። ስለዚ ናብ ኣዝዩ ርቡዕ መጻኢ ኣብ ነማዕድወሉ ዘለና ኣዝዩ ትሱ መድረኽ ረጊጽና ኢና መበል 65 ዝኽሩ ንጽምብል ዘለና እሞ ክብርን ዝኽርን ንሓሰብቱ ፈለምቱ ኣብ ማዕልቡን ዘብጽሑ ጌና ሕድሪ ሰማዕታትና ለይትን ምስ መዓልትን ዝዓዩ ዘለዉ ጀጋኑ ኤርትራውያን ዮኻና ንብል
1: مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والحضور الكريم. في يوم 1 سبتمبر بدأنا كفاحنا المصلح الذي أطلقت أول طلقة، ومن هذه اليوم نحن لوحدة الشعب الإريتري الذي دفع أرواحه حتى انتصر، وهذا اليوم يوم العز والكرامة ونحن نفتخر بهذا اليوم.
0: ስዒቡ ናይ ዝኽሪ መዝሙር መስከረም ብቋንቋ ትግርኛን ዓረበኛን ብሓባር ድርሰት ዜማን ድርሰት ሕደማን ማእከላይ ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ቀያሕቲ ዕምባባ ቤት ምሶራ ከምኡውን ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ደርፊ ተኣምሩና ብቋንቋ ትግራይት ድምፃዊ ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ ጎረት ድርሰት ዜማ ኣቶ ብርሃን ዕቑባድለት ድርሰት ሕደማ ኢብራሂም መሓመድ ዓሊ ጎረድ ደርፊ ሑርያ ብቋንቋ ሳሆ ድምፃዊት ሰላም ደሞዝ ድርሰት ዜማን ድርሰት ሕደማን ሳልሕ መሓመድ ወይ ከዓ ፕሮቲን።
1: أما بعد أعزائي المشاهدين سنواصل معكم بالفنان درار جبر يسوس باللغة التجرينة بعنوان ألنا أفقعزو لحن بدرار جبر يسوس والشعر بكفلة جبر ميكائيل وفرقة الرقص أدماس. أما بعد سنواصل معكم مع الفنان آدم يعقوب باللغة النارة بعنوان جيرا جنتو لحن وشعر بآدم فايد عامر وفرقة الرقص سنيت.
0: أبزي غربة درفتات قجلة الهيت أدماس سنيتنين سناي مكتتال.

0: سمع قرجاج اللي شفتها يا ود عواتي صورت ان دبيله 17 للجامعه كذا مفاجر كمان سمعك
1: قبرهم هلايه اللهم 17 وشفتيت العلوته مش صورت تقل فقره ومدرج اللي حرره عن ساي قتلوني ازه هي راح اتحلم اقل متحلم كي تقولوني لكن فزعهم انهم يفزعوت الحكايه
0: سمعني اللهم لسميتهم التل الف ريال اندي تسمع ويتتنشر قل بتوه اللي تلو
1: اللي قليل زمنا اللهم شلليت من اقباب اند افقر كوهوم واند اثر كوهوم يما تعقبوا من يقب انا اللي ما سدس قمشت عنده قل لكم ازهي عسرة وحمس فارسوتات بني
0: كبد كتبرد سنتبه كلاس لعسرة وحمس في الراس لتلكاهم نوس كحرية أنا سلاح قروش ومصاريف كلا دالك الكار أقل لهم أبدينا من قبي أنا وإنت سلطات وجائزة من نقوص هيلة سلاس كان بنا تأكد مسؤولياتنا هي من تسني إن دحلفت اللي بركة بكماله عن إدارتنا قل لكبر إنت بس لهم أبدينا من تصعبتكهم التلم تقنبهم
1: مرحبا أبشر بك أنا هي لديش قل أداليتو أيا أكانكم هلو هي أمر الليكو
0: أكانا ما أمر الليكا
1: أبي قبرهم بيه نفر لراك أبوه واده الليكو
0: براوة كلاش فاكزي أكان ديك أيرم منك أجيك التعريم ترك ترك
1: ياري قتر إيه نيتو انسرحك ويهم سأكوهم أنا قرجادي أنا

0: هاي ده حنكيتو مين الراجل كان ده حنكيتو ايه مانو دي هو عفيت بي
1: ما ايه بان وده لك يوم بس مدر قيود لا بلاكم ليكم مدر قيود لا
0: قيود هلا قيود هلا كفو مين جرى
1: سبب اسلحته ما اتامر له ولا كان بس واسي تبلو منا
0: سبب اسلحته كفو
1: الا مساب سميتهم ديت امره من الا كان بس حركي تبلو اسلحكم ليك انا
0: اتبيتنا حقو ما تصاونا بيان نفقر ونتي نفقر حدا جينا اباينا وفتاينا نفر
2: السلام عليكم
0: عليكم السلام عند الاجريت عليك الله اكبر
2: يو فرحكم منين ما
0: فرحت ما يتفرح يكون امبر يومتي سب سلاح ريامي حنا ولي
2: دحنت دحنت حنا ولادكم حنا يبا يتفروا
0: ولادنا كفو
2: انا همت ود ادريس انا يتامرونا بيا الباب
0: ود ادريس ود من
2: ود ادريس ود عبي
0: ود ادريس ود عبي
2: ابي
0: مرحبا ابو ولنا انت ولنا بامان ولنا واللهم جماعات كلا صاروا مسام عليكم هنا ابايوم ولا الامرهم توم ولا بعدام
2: توم ما تامرهم يبا ابراهيم محمد علي هلا وحامد ادريس عواتي بعبي

0: ይሁም ስልና ኣሎ ይባ
1: ሓምድ
0: ኣይዋ ሓምድ
1: ሓምድ ወዲ ድሪስ ዓዋቴ
0: ኣይዋ
1: ያረይ ሰኒ ውላድነ ውላድና ምድር በዓሉ ወፋርሱ ኣቆማፃላቱ ዮመተ መለይ ስምዓኒ ሓምድ ባሩዶ ታሕቆሽ ኣገላቱ ሸፍኒ ሱር ሃላ ምስል
0: ኣደ ላኪን ሕና ይባ ሰውረት ሕና ወስሜትና የ ጀብሀት ተሕሪር ኤርትርያ ትትበሃል بس حنا قاشاكم هلينا ما يوقسات امتون
1: ابشر مرحبا بكم مرحبا مرحبا بس انت قسي يمسلا جماعتك كين صنحني
0: خلاص كويس بنصر نتبركم هلينا
1: هيا بونا الداليا ونبرودا ولادنا توم اللوم ما تعم هلو وآدم ما تعم انقب منا عطال لا حوزات ولا سنيت لا حرد اقلوهم بلاهو بزهد لستنو
2: هيا ولاد ناتهم تبلوه ليكم ولاد من ناتهم
1: يا ري بس قويام يكون تأميرهم انتيدي حامد ود إدريس عواته وجماعتوتهم همد ود إدريس عبي وإبراهيم ود محمد على هالديبو كلهم ما ولاد ناتهم بس انتني
2: هيا أبد حنامتو صراح كفوت الراف عامل له
1: اللي صراح بدير صوارومتو أزي حنا صورت حنا هبيلوني سميتنا قبهت حاري علي ترئياء بيلونو كوندو انتي دي لتصبت ايه هلا لسميه
2: لا لا لا لا كفا بديت منكم اولا علي عليتا وترئياء هي بتقرايتنا ترئياتا الا ترئياء بالمش لتاتا بستا وقبهت هي لي قبهتا وحرير هي اللي لباسنا لقلون لبست مامي ولا قويكم
3: اللي كل وتبولون ليكم اسماي كل لكل ييكو
1: ييكوكو كميتو طيب
3: ማለ እተህዳይ ዓድ መርከ ጋይሰት እንደኣና ኣቦቸ ሃቦሲት ጀብሀ ተሕሪር ኤርትርያታ እንደ ቴለት እትሐለ ሰማዕ እኳ ወእግል ኢትዮጵያ እግል ትሓሮባ ወኤርትርያ ሄን እግል ሓሩራ ወውላዳ እግል ሕከማቶ እምትብል ዓላት
2: ኣቦትካ ሃቦሲት በስ ዲማ ተሓለ ወእግል ምነፈርያት ናይ ላሕላያ ምትብል ዓለት

0: ناس اولاد رسيت ناشفت بندي بقته من نزله
1: خلاص كويس ابي الواق سلف اللي حمد قلنا سلف
0: حامد انا نوش اسله ونوس سفلو له ليكو قل السلامه تقول متعكم
1: خلاص له يتصل له
0: مرحبا السلام عليكم عنجا
2: مرحبا مرحبا ابو الباب مرحبا
0: بكم
2: مرحبا
0: مرحبا
2: مرحبا
0: سلوما مامي
2: الحمد لله
0: كبقى عنجا كين تهاجك وكين السالم اذا زلام ما تصنع هليت كين ترسيت تون هيا
2: ابو الباب عسكر كل دول ما دقاقله تحزي قلت له حيسان هنا قروم هلين
0: لا لا ابايكم ابايكم عدكم تمامي حتى شرل ابوني اردنا هيني امين تو ودمان بس دمنو بلوكم
3: اب حجيه ولاد تو بولو زلام مصوم الليل
2: لا شباب انتم اتو انا هي تله وارديت هليكو
0: دهان دهان انجا وارديتكم يومته اناتو ابرب منو ودمنو بلوكم هليكو انتم بس عارفو واسترحو وارديت يوم روشي
4: يها وسب
0: مرحبا من انت
4: شفتيت هلو مثلك
0: شفتيتكم شفتيت ناس وتلي اريد مثل حد ما تصونا شفتيت ريامي احنا حكومتنا انتم تمام شفتيت كله كله بس ريامي احنا
4: تلي مثل خي علو
0: لا لا لا لا صب سلاح اول يوم بس اقول لكم ليت ان ره لنا كله كله بس ريامهم احنا
4: كذاب
0: مالي ساكتي تعذبني ويتتعذب بلك هليكو ازي ما جايه بس هتاته شفتيت ايامي احنا ملك الليل
4: لا كانوا يحبرك كن من يقبي اللي فرد التو صوتك اللي فرقوته
0: يا ريام البدير منا كان ما

0: قبنتي تبلسه وانا ما هجي كله كله يبدل له قوليته رأيي انا
1: أماتنا شفتيت بلوزة اللهم وطله لغمة شفتيتو صورو
2: مرحبا حامد
3: كفيكا كيف رب من الرأس لنا
2: حامد عنجا أنا من أني مثلكم سورت لقل أفقر ما تهليكو
3: دهنتو مثلنا سورت قلت تفقر ما تكا ولا قلت أسرنا برنامجك كله قويته على لبنان أمرامو هلين بشفاق اللي ديشك العدل كردون هلا أكيد حركو من اللقاء
2: حاضر انت تتبادر لنفرنا حزيل عنا نسري هلاني لا يدبر دي بالا يلا قاع عريكم دانا
4: ها لنفر لقون حزي عنا حامد اللي يكو
2: هذا شين ديبكا قدام مثل يلا فردك
3: سمع حقو الله من أسرنا يترفك من قبي وإلا عد شوكات مرق زوتهم من قبي فانقوح فجر من حبت أهيلة سلاسة قلف قراكاتو يحد قاكاني هذا هي أتوبيا أقلي تكسب ومرادة أقلي تركب حنا ينكتلاكان نا لما صدس كهرس يلا ديش كعري
5: حامد انكوفا ديش العرة قلنا قلاب ده بقوسي على قل من نريد نطلق لنا
3: صالح جنان اوش سلف اكيت وسنيت ان دات امركاهو تحقوهو تزبطو وتدبو
5: حامد ولا سلاح فوينا ترفو منه امانوتو ديبا سلاح قودام احنا
3: ندالنا ريمتو ولاد هتون عيناتو ولا سلحو من عيناتو بس جماعتكم اتبقوسوك اقناتو بقوسو
5: يا جماعة اللي باشا قرجاج كيبايت وبصورتي يأمن كما انساها جمالة اتحد ان دكاترينا اقلسو قلاز بينا لأتعلا اتقدينا حقو برداو وحقو تقلقناه جواسيس اتوبيا فجر من اقرنا قلت رفو يكون قلنا جازي على تقلنا يا اخي
6: امانوتيا
5: ايوه قلنا جازي على تقلنا يا اخي قلنا جازي على تقلنا
3: حتو دول فهمكم هليكو شباب حنا ندالنا هليت أولاي ندالنا هدفنا وبرنامجنا شعبنا أقلنا تآمر وأقلنا فهم وأقلنا أدرستو شعب أباي وفتايو لتنفعو ويتنفعو حقو ما يآمرا أقل حقو أقلنا دل يقدرن أزيما حنا أسك شعبنا مصلحتو الأمر والفهم عبي ندال للتاكيين نهل وقتيل باشا غرجاج هي أقلنا كسارت وأقل أباينا هي مكسبت أقل ممن تبلو أتوبيا حنا أقلو قتلنا من قبي قدامو وقبيلو سمربات انتقبقو نوس نوسنا دي بحد اندسالتعونا ندالنا حر اقل بلوسوتو باشا قرجاج هي بارودتو يوم ناينا وفنقوح فجر نايناتو ندالنا دائم لهير يبترنو كل روز بدمانت وحيلت شعبنا دائما عودتا وسرقل وإذا زايدت نايناتا يلا تحركو شباب قوي الباب حركونا بارك الله فيكم دائما هلو ونبرو
0: أبشر عنجا رب لسديكم يا رب عوتا ونسر لها بأكم إن شاء الله
3: آمين

0: ስዒባ እዛ ክትዕዘቦ ፅናሕኹም ድራማ ክልኦት ንዳል ብቋንቋ ትግራይት ተዋሳእቲ እድሪስ ስሌማን ስዒድ ዑስማን ፍርያል መሓመድ ዓሊ ጀዚራ ዓሊ ካልኦትን ደራስን ኣላይን መሓሙድ ዓሊ ሓሰብ ወዲ ሓሰብ ቀረብ ኣልባሳት እድሪስ መሓመድ ሜክኣፕ ኬቨን ተወልደ ስቱድዮ ሬገን የማነ
1: أعزائي المشاهدين والحضور الكريم اللجنة التي جهزت هذا الاحتفال هي تحت رعاية مفوضية الرياضة والثقافة أما بعد سنواصل معكم بالفنان ساميئيل تكيه باللغة العربية بعنوان إريتريا اللحن عوت عقباي والشاعر عبد الله عمر وفرقة الرقص سنيت أما بعد عندنا الفنان مصطفى أحمد بلغة بداويت بعنوان إريتريا اللحن والشعر الفنان ذاته مصطفى أحمد سنواصل معكم بلغة التجرينيا أغنية نات نت اللحن أرأيا هايلة والشعر نقاسي قبر دنجل وأيضا عندنا الأغنية بلغة بلين للفنان تمسجن ميكيلو اللحن والشعر للفنان تمسجن ميكيلو وفرقة الرقص أدماس أما بعد أعزائي المشاهدين سنواصل معكم بالفنان الكبير أحمد عثمان بلغة التجريت اللحن والشعر أحمد عثمان و اللحن